وسائرك بهم ومحبهم بل سائر الأخدان. راكت على غصن المحبة وبلهم وتعطرت من طيبهم لكوانا. إنسان عيني إن سعدت بنظرة.

ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق الله

الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كلهم.

يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ.

محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل في لك أداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وهبت لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وأدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا

وكفنا كله ولن دون الجنة وارزقنا وحبابنا بدون سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاس العظام الأعمل من شرى بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقض لنا كل حاجة فيما وللمسلمين وتهب لنا بها موهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك ما استعاذ من عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عاد بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عاد بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة الأنظار وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم

إلى الإحس ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن

العدل. اللهم عنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

بالعظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن.

أعظم جاه المصطفى. يا الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج عنه. يا الله بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. يا الله توسلنا به في كل أمر غياث الخلق.

مع الشريعة واليقينة وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا ومقتدينا ولا ننسى كمال الدين زعدا عظيم الحال تاج العابدين. يا الله وناظم أبا بكر إماما عباوي له جهم مكينا. يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاض. يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. يا الله ونختم بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر. يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. يا الله ونختم بالصلاة على محمد في عين

والأمل فمن علينا وكلنا واصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك وغيرك على الباب أتى وقد بتل أسباب معدم مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رحم عبدك فادرك في رحمتك بالحال يا

مصنع جسودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو ولم يخفك ظني. يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأبكي وسوء فعلي وتركي.

لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على ودع ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك والجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان. يا الله وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلم ذو الغزالة محمد الهاد. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تدرى نحمد سرا وجرا وبالغدايا ولا

يلزم الحدود عنا ويدفع الظالمين يا الله يزيلوا للمنكرات يقيموا للصالوات يأمروا بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيحوا كل الحرام يا قارئ ويؤمن

واغفر لي كل الذنوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام ولا النعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفناء أريدها يا الله.

ولي حرام وند مقروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نصبر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يلا يلا بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا معالي الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الإبات يلا بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يلا سمعنا فادنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذوى الأخرى حسنات واعطنا حسن اليقين دائم واصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات من كل هداية والنعايم سابغات وما تشاوكان فانظر بالعيون الرحمات وامنن إلهي بالقبول أعمالنا والدع ندخل مع طوال في الصفوف الأولات ندخل مع طوال في الصفوف الأولات.

شجرة وقال وارحم وفق أمة أحمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات والي وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبده والحمد لله كما يحب عدنا عماد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي ربي على سيدنا محمد واله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لمزا لذلك يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكفنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وتذكرنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة وبركة في العمر صحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت أشهد مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

غمر دي وحاس بحق سر طاسين ميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب الى ربه واللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربه واللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي الذي لا يموت واتوب الى ربه واللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربه واللي. استغفر الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربه واللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب الى ربه في اللي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

إله إلا الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي استغفر الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربه في اللي استغفر

0: ماده
1: خدنا بلاد ما فاتك الوسيعه كما تقول فيها مخاز محدود مغربين جيل متمكين في رزق وعافيه ويقين وحلى حضره النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
0: لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله،
استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا.

إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي

وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه.

ما سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كما لكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك.

فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده

المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام وشدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم مصون امه ولهم مرعهم ولهم مجدهم. وفقني يوم تب وترضى والطب بنا وبين فيما يجري به القضاء. واسرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائلين عاجلا بعافيه وسلامه

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام فحينا بسلام صلى الله عليه وسلم دار السلام تبارك دار بنا دار جل جلال الكرم. اللهم لا مانع الماضي دون الماضي ولا مانع دون الراد ولا قضي دون ينفع الجد يمك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك واسمك بعدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميد على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة أن الله جعلها فرطا لأبويها وشافعة ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. صلاة طفل أنثى.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة إن الله جعلها فرطا لأبويها وشافعة ويسكنها الجنة برحمته والدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

أسكنا مع سابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتح. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل

بارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملأ ما علمت، صلى الله عليه على سيدي

معرفتي بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات.

نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلام.

عذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب،

نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم

يا نور، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطريف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا

0: والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني له نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعل لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم جعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ المجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوي إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في صور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات الواحد الفرد الصمد أحدث جميع الكائنات بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات أرسل محمد ففتح بوب الجنان المغلقات أخرج أمم من الظلم ومن نيار مظلمات كان الورى على شفاء حفرة لظى والهاويات فأنقذ الله بالنبي من الردى حزب الهدات عليه صلى ربنا بعد ذر الكائنات وآله وصحبه أهل السيوف الباترات باعوا الإله أموالهم مع النفوس الغاليات وجاهدوا فظهر الإسلام في كل الجهات. هذا نصيحة عامة للمسلمين والمسلمات سهلة قريبة باللغات الواضحات الدارجات وتفتهم لمن سمع لو كان أدنى الطبقات فيها وصايا نافعة تشفي القلوب الموجعات أبوابها على عداد بوب الجنان العاليات بشر لمن يعمل بها ومن نشرها بالنجاة فليفرحوا بفضله والرحمات النازلات وخير مما يجمعون كما أتى في البينات. يا مسلمين يا مؤمنين إلى متى هذا السكات قد اشترى الله مالكم ونفوسكم في ذي الحياة لا تفسخوا فالبيع صح والسجل في سورة برات فمن رأى المنكر ولا أنكر بيوعه باطلات انكر بيد فإن عجزت قل باللسان يا منكرات فإن عجزت فانكر بقلب أدنى الثلاث المرتبات انكر بقلب وترك محل فيه المناكر ظاهرات اهرب إذا تقدر من الجلوس بين المنكرات فمن حضر قسم يقين فيما نزل من لعنات أخبر بهذا المصطفى عليه أزكى الصلوات والمنكرات مع السكوت تصير بعد مستحسنات ترجع عوائد ونسوا بأنها مستقبحات وفائدة من يعرف المنكر ويعمل منكرات تأتيه إن شاء الإله في اللحظات المقبلات لأن في قلبه فزع عند العمل ورعدات هذه تسوقه للمتاب إذا قضي له بالنجاة. أما الذي يعمل حرام وينهمك في الشهوات بلا فزع بل بفرح ولا ذكر ربه بتات ولم يتب ففي خطر عند حصول السكرات كذا البلاغ واجب عليك ولو تكون تارك صلاة بلغ ولو آية يقول عليه أزكى الصلوات بلغ فمن بلغ فقد أدى أهم الواجبات ورب ناقل فائدة لخير منه في الصفات واجب علينا نشر شرع الله في كل الجهات بالعربي لمن فهم أو باللغات الآخرات يا ويل مهمل هذه الخصلة رعيه أو ولاد أو من تعلم لحطام العاجلة علم ولغات تعلموا من أجلها ولم يريدوا الآخرات هل سمعوا في هود والإسراء زواجر مبزعات لمن أراد العاجلة يصلى لضى بعد الممات يحرم على من قد عرف خصله من الدين السكات يخرج يبلغ ما عرف للغائبين والغائبات تخرج ذنوبه إن خرج وينتفع مثل الدعاة يجعل لياليه حصص لما عليه من واجبات فوقت في المتعلمين ووقت يدخل في الدعاة يدعو إلى الله بالحكم والموعظات الحسنات فمن حضر يبلغه ومن يغيب بالرحلات يصبر على هذا فله فوق الجهاد مرتبات فالعلم بحر وكل خير مثل الجهاد قطرات للعلماء فوق العباد 700 درجات الاثنتان بينهما 500 سنوات ذا في الجنان للعلماء فهم ملوك الآخرات. هذا عن الإحياء رواه عن ابن عباس الثقات. إن علموا وعملوا وبلغوا إلى الجهات، وأخلصوا مع البكاء جو في الليالي المظلمات. فإنما يخشى الإله أهل العلوم النافعات، القانتون الخائفون ويحذرون الآخرات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة. افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تقوى القلوب تعظيم شعائر الله في أيام الحج، ومن شعائر الله كذلك ومن تقوى القلوب تعظيم عودة الحجاج من الحج وحسن استقبالهم، كما سمعتم في الأبيات أنها كانت عادة من عادات الأمة المحمدية أنهم يحسنون استقبال الحجاج، بل وربما خرجوا إلى مسافة من مدنهم استقبالا للحاج وفرحا به وابتهاجا بقدومه. وخاصة أن السابقين كانوا يعلمون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه مستجاب الدعاء، لأن صحيفته يستأنف فيها العمل من جديد. كل الصحيفة السابقة التي كانت على الإنسان بما فيها من أوزار، بما فيها من ذنوب، بما فيها من تقصير، بما فيها من عيوب، بكل ما فيها من مظاهر الظلم بين الإنسان وبين نفسه، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وما كان بينه وبين الناس يختلف الأمر فيه، فإن كان أراد الله تعالى أن يحمل عنه التبعات غفر له، كما هو معلوم في عرفات أن الله يغفر الذنوب حتى على أهل التبعات. وإن أراد الله أن يأخذ بنصيب من حسابه فذاك أمر عند الله، ولكنه يظل مستجاب الدعاء، يعطي الله سبحانه وتعالى من التقى به ومن ارتبط به ومن حصل منه الاستغفار. فالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها، كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر.

0: حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجزى الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة. فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: فإذا بدأ يقول أشهد أن محمدا ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى قلبك، أعظم المحبوبين من خلق الله كلهم. عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يحرك في قلبك؟ سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هذه القصة حسنها غير واحد من الحفاظ، لما انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة، لأن كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى، فارتحل إلى أرض الشام، إلى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دارية قريبة من دمشق، وتزوج هناك. ثم استيقظ ذات يوم وهو يبكي، فسألته زوجته ما يبكيك؟ قال رأيت رسول الله البارحة. هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله؟ تحرك في قلبك شوق إلى أن تراه؟ هو قال كما في البخاري ومسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا. لا، ما قالها عبثا، ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المعنى. رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء، أما أنا لك أن تزورنا؟ خرج زائرا في قصة عظيمة، منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه، يا بلال هل أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله؟ فقال اعذرني يا خليفة رسول الله، والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته، أي في المدينة، كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله، والآن كيف أقولها؟ سيدنا عمر يعتذر له، فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة، سيد شباب أهل الجنة، فيعتنقهما ويبكي، يشتم فيهما رائحة جدهما، فيسألانه أن يؤذن فلا يستطيع أن يقاوم الطلب، ويصعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن، لما قال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة، الله أكبر الله أكبر، صاح الناس في البيوت، أبعث رسول الله؟ تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرجنا العذارى من خدورهن، الرجال والنساء خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون، أبعث رسول الله، أبعث رسول الله. فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة، وما استطاع أن يكمل أذانه، ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه. قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله. هذه القصة أوردها الله على اللسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمة أشهد أن محمد رسول الله، الذي لولاه ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله، الذي لا يتم إيمانك حتى يكون هو أحب إليك من نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي، الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به، ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والثمرة يحببكم الله، لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله، بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها. فإذا سمعت المؤذن خمس مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله، تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديدا كما هي السنة، بقلب حاضر، بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف، بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، تعرف تقول رضيت بالله ربا الذي أرسل إلي محمدا، تعرف تقول رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان
1: الحب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شؤون رسول الله مما جاء في كتاب الشمائل، ولا نزال في الفواكه التي ارتبطت برسول الله. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي أنه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، وهو بمعنى الأحاديث السابقة فيه التي يكسر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرارة هذا بذاك. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء لتحويل السند، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي صحيح الإمام مسلم. فيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، ولا يجدون الرطب إلى العام المقبل، لم تكن هناك ثلاجات تحفظ لهم هذه الفواكه في أي وقت أرادوه، ولم يكن هناك مجال لانتقال الفواكه من بقاع مختلفة مناخاتها، فلا يجدون الرطب إلا بعد عام، بخلاف زمننا حيث حفظ الله للناس الرطب بتيسير كما قلنا الثلاجات التي يمكنهم أن يتناولوا الرطب بواسطتها في أي وقت من العام. فكانوا رضي الله عنهم أول ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوات المباركة، اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. فما أبركه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أبركه على أهله، ما أبركه على صحبه، ما أبركه على أهل المدينة، ما أبركه على أهل الأرض، ما أبركه على أهل الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله إن إبراهيم عبدك ونبيك، عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، نوع من أنواع التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والافتقار. ثم يدعو بعد ذلك لمدينته المدينة المنورة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة المكرمة بل ومثل ذلك. فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير الجزاء. ثم إن من كمال لطفه ورفقه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن يدعو يختار أصغر طفل يراه قريبا منه فيقدم له هذا الرطب، لأن الأطفال تتعلق قلوبهم بما يرون، فتقتضي رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وملاطفته ومؤانسته أن يقدم له مثل هذا لأجل إدخال السرور على قلبه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. قولها وعليه أجر من قثاء زغب، أجر جمع جر وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غير حيوان، فالمراد هنا القثاء كما هو مبين، والزغب صغار الريش أول ما يطلع، شبه به ما على القثاء من الزغب. قولها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، أي بين يدي صلى الله عليه وآله وسلم حلية قدمت عليه من جهة البحرين، فملأ يده صلى الله عليه وآله وسلم منها فأعطانيه، إعطاؤه لها من الحلية مناسب لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. وفي هذا بمعنى ما تقدم، وفيه الملاطفة، تقدم في الحديث الذي قبلهما ملاطفة النبي وإعطاؤه هذا الرطب الذي بدأ وكان بداية لموسم الرطب لذلك الطفل، وهنا يعطي هذه المرأة لأنه يناسبها الحلي. وهكذا كان أهل الفضل وأهل العلم يحبون إدخال السرور لا سيما على الأطفال، لأنه قد ورد أن هناك أجر خاص لمفرح الصبيان، لذلك كان بعض أهل الفضل يخرج من بيته وقد ملأ جيوبه بأنواع من الحلوى والسكاكر التي تستهوي الأطفال، فلا يرى طفلا من الأطفال إلا ويدخل الفرح والسرور عليهم بإعطائه، ويتقرب إلى الله عز وجل بطلب الأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للعمل بسنة رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
0: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم، شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منساة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآجال، مثرات في الأموال، منساة في الآجال، معنى ربي يطول عمرك، إما معناه أن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك ويبقى العلم اللي عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة، عمره 60 سنة ولكن عند الله من عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70 من صلة الرحم، وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عن أنك فيها يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدرون في النسب. قال إن هذا لا، كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم بين هارون الرشيد وأدخلهم السجن كلهم، حبسهم كلهم، البرام كانوا يسمونهم إلا وزراء وأهل علم وأهل كرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم، يحيى بن فضل ابن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء، وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ بيهاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون مين؟ ماشي لما بارد ذهو ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من نحاس اللي فيه الماء البارد، هاي يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال أن بطنه حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، يخليها ببطنه يحر على ما قليل يستسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه من شان يتوضع. شوف كيف البر إلى هذا الحد، نحن إلا بأنه هو يعتني بها، بأنه هو اللي يعطينها، بأنه هذه ينحى كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء مسكين أبوه، يتوضى بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكسب بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. من مثلها من مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل تنفق عليه، إيش معنها من بر؟ ما معنها شيء من البر. كان واحد من السابقين، كان هو في بيته ما شاء الله ربي وسع عليه، هو زوجته وعياله، تاتي أمه إليه تذك الباب عليه تقول: يا بني أعطني درهم واحد. تقول له زوجته: أمك ذي كل يوم بتيبة تفقرنا، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم بات درهم. رد أمه ردها، بكت أمه مسكين، بكت وريعت في طريقها، بات ولدي بات درهم، أمك حتى عطها المال كله، مالك كله عطها إياه، خلي الدار وأنا بأخري من الدار، لي باتي كله بعطيش إياه. قالها: ألا بتفقرنا أمك ذي كل يوم بتيها، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم عجيب، تستاهل كل شيء، لها الخير كله. قال: هلا ماشي، له ماشي معنا، ولا بكت مسكين الأم وريعت. قدر الله خرج يوم من الأيام في طيارة، في رحلة معه في الطيارة، وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق، قطعوه أخذوا أموالهم، وهذا الرجل قطعوا يده، قال علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء، فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته، قالوا: دارين اللي قطعت يدي، لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي، لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه، هذا الأمك لهم حق عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشرى فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار، القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر، إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم، أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك
إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الجواد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وصحبه ومن على منهجهم سار وانقاد. أما بعد، أحبتي المتابعين الكرام، متابعينا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب بمتابعينا أيضا المنضمين إلينا في هذه الحلقة وفي هذه الساعة العلمية عبر جميع الإذاعات المتصلة بنا في هذه اللحظات. نرحب بكم جميعا ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما نحب أن نذكركم أحبتي المستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة نستقبل أسئلتكم ونعرضها على أهل العلم لتوضيحها وتبيينها لكم عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-111. كذلك أيضا نستقبل رسائلكم عبر تطبيق الواتساب الرقم 77-111-80-577. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيف الحلقة السيد محمد بن أحمد بن صميت. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حفظكم الله.
0: طبعا سيد محمد، نحن في أيام معدودة تفصل بيننا وبين توديع عام مضى ونستقبل عام جديد. كيف ينبغي للمسلم أن يستقبل العام الجديد ويودع العام الذي سيكون قد مضى من عمره؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا شك أن في مرور الأيام والأسابيع والأشهر بل والسنوات على الإنسان فيه تذكرة وتذكير له

0: في عام 1448 هجرية، ينقضي عام ونفتتح عام، ويتذكر المسلم في انقضاء الأعوام انقضاء عمره كما أشرنا. فيراجع حساباته، الأهل التجارة هؤلاء يراجعون حساباتهم في نهاية كل عام من أجل أن يعرفوا الربح من الخسارة، وما الذي ربحوا فيه وما الذي خسروا فيه، وماذا ينبغي أن يفعلوا وماذا ينبغي أن لا يشتروا وهكذا. فيكون عندهم مراجعة. فانقضاء العام يكون مفيدا للمسلم أنه يراجع حسابه وما عمله فيما بينه وبين ربه، وما أمره به فيما يتعامل به مع خلقه، يراجع خلال العام كله ماذا أنا عملت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا تركت، ماذا كان ينبغي أن أفعل ولم أفعله، ماذا كان ينبغي أن أترك ولم أتركه. فهكذا يراجع نفسه ويعرف النقصان من المزيد، لأنك أنت سائر إلى الحق سبحانه وتعالى، وسيأتي ساعة يقال لك بحثنا لك عن نفس زيادة في شرق الأرض وغربها لم نجد لك شيء، وبحثنا لك عن رزق زائد في شرق الأرض وغربه فلم نجد لك شيء، وحانت الساعة فأنت تستعد لهذه الساعة. وكان كثير من السلف الصالح يحبون ختام أعوامهم بخير، وختام أشهرهم بخير، وختام أسابيعهم بخير، وختام يومهم بخير، وختام ليلتهم بخير، بل يترقى بعضهم حتى لا يختم كل ساعة إلا بخير. وذلك كله لماذا؟ عندما يسألون يقول الواحد منهم استعدادا أو طلبا أن يختم الله أعمارنا بخير، أن يختم الله أعمارنا بخير. السنة ستمر وستعبر، ويعيش من يعيش من كتب الله له الحياة، ولكن هذه السنة قد مر فيها خيرها وبرها كما مر فيها سوءها وشرها. والمؤمن وكل ابن آدم خطأ، ولا بد أنه يقع في الخطأ، ولكن المؤمن الذي يستغفر ويتوب إذا راجع حساباته ورأى الخسارات، رأى السيئات، رأى المعاصي، رأى السوء، رأى الشر، فإنه يستغفر من ذلك ويتوب من ذلك ويقلع عن ذلك ويعزم أن لا يعود إليه أبدا. وإن تعلقت بحقوق آدميين فإنه يسعى إلى إعادة ما لهم إن كان مالا وإن كان عرضا يستسمح منهم. فهكذا يكون حال المؤمن في ختام الأعوام، ويستفتح بعد ذلك، يكون هذه التوبة وهذا الاستغفار ومراجعة الحسابات في آخر هذا العام هو المقدمة لاستفتاح العام الجديد. فيختتم عامك بخير وتفتتح العام الجديد بخير إن شاء الله. وأما الشقي والعياذ بالله تعالى الذي لا يتعظ، تمر عليه السنة كأنها ساعة ولا يبالي، ونحن أصلا في آخر الزمان، يعني بركة الأوقات ممسوخة، ويمر كما جاء في بعض الآثار قال السنة كالشهر تمر علينا سريعا. ما ندري، ما لا، بعض الناس عادهم إلى الآن يخطئون، يكتبون 1446 مثلا في كتابات أو في أو أجب الآن قد انتهينا من 47 وسنستقبل 48 في هذا الأسبوع. فهذا كله تذكرة وتبصرة يتذكر ويعتبر المؤمن، فنسأل الله التوفيق.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. طبعا معنا متصل على الهواء مباشرة الآن الأخ بحريش من تريم. تفضل أخي بحريش، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن ترفع صوتك مشان يتسنى لنا سماع. مرحبا، تفضل أنت الآن على الهواء مباشرة، تفضل اطرح سؤالك.
2: السؤال الأول،
1: مرحبا.
2: يصلي
1: بلا إمام.
2: هو يصلي بحد إحنا، هو إمام.
1: أيوة مرحبا.
2: لكن اللي راسه في الفاتحة يست. بعدين يعذب بس عاد يقدر يعني بس بتعس يعذب بس يعذب حقه يعذب. بعدين يطلع في الصورة يكمل. أقول الصلاة ولا يغير صلي قضاء ولا ما غير.
1: مرحبا. طيب السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، إنسان أعطاه ثوب يخيطه. قلنا إحنا ما قدرنا لا تخيط. قلنا في الصلاة بس قطبه وهات نحن بنخيط.
1: طيب.
2: هو خيطه وارتب ورياض وكل شيء. لازم علينا نعطي حق الخياط.
1: تمام مرحبا.
2: السؤال الثالث.
1: ايوه.
2: السؤال الثالث يا اخي.

0: مرحبا.
1: وهذا يرسل لي يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله
0: بدون ال بدون ال
1: التعريف.
0: مرحبا مرحبا.
1: السلام عليكم. ما حد يريه يتغول له بالألفة ولا ما يقرأ.
0: تمام تمام.
1: هذا يقول حيد أصلي محريض ولا ما أصلي.
0: مرحبا.
1: صحيح صلاته ولا ما صحيح.
0: تمام.
1: والعفو منك يا
0: مرحبا. تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ.
2: السيد محمد هذا السائل يسأل يقول الإمام يعني شخص يصلي إمام بالناس ولكنه إذا ناصف الفاتحة يعمعم في قراءته ولا ندري قال هل يكملها صحيح أو لا، هل يجوز الصلاة خلفها؟
3: أولا نعلم أن الفاتحة كما هو معلوم ركن قولي من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، وكما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة فاتحة الكتاب معنى ذلك أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وجميع شداتها، وقد عد العلماء شدات الفاتحة وركزوا عليها وأكدوا عليها، فيجب أن والبسملة أيضا آية كاملة من الفاتحة، فيجب على كل مصلي إن كان إماما أو مأموما أو منفردا فرضا أو نفلا أن يأتي بالفاتحة كاملة مضبوطة الأحرف مضبوطة الشدات فمضبوطة المدات، فلا يخل بشيء منها، لا يخل بشيء منها. فإذا خل بحرف واحد أو بشدة واحدة ما صحت فاتحته، وإذا لم تصح فاتحته لم تصح صلاته، وهذا أيضا للقادر. أما إن كان إنسان غير قادر عنده عذر شرعي خلقي ربي سبحانه وتعالى يعني لم يجعله لسانه قادر أن تنطق بحرف من الأحرف، كما بعض الأعاجم ينطق الحاء هاء فيقول الحمد لله مثلا أو نحو ذلك، هذا معذور من الله تعالى، ولكن لا يصلي بمن يقدر، لا يصلي بمن يعرف الفاتحة، ولا يجوز لمن يتقن الفاتحة أن يصلي خلف من يغير حرفا من حروف الفاتحة أو ينقص شدة من شدات الفاتحة، فما يصح أن يصلي خلف من يقول إياك نعبده، ما يشدد الياء، يجب أن يقول إياك إياك، فيعرف الإنسان هذه الأمور. عرفنا ما يصح أن يصلي خلف شخص يقول صراط الذين ننعمت، ما لا ينطق الهمزة، فنقول هذه الصلاة غير صحيحة، فلا بد أن يقول صراط الذين أنعمت أنعمت، يوضح الأحرف، فلا يأتي مثل معمعة أو يدغم في غير موضع الإدغام فيقول صراط الذين أنعمت ويسقط الحمزة، فهذه قراءته باطلة. فإذا كان هو يعني جاهل أو معذور هذا أمر ثاني، لكن إذا كان تمكن من التعلم وترك التعلم يعتبر غير معذور. إذا أمكن أن يتعلم مرة اليوم واليومين وسبوع وسبوعين والشهر والشهرين وسنة وسنتين ولا يتعلم هذا مقصر، فتبطل صلاته ويأثم بذلك. فشاهد أن هذا الإمام إذا كان يعني يغفل في وسط الفاتحة ويعمعم عاد لعنه النائم، هذا ما سيكون عرضا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن وهو ينعس، فهذا أكيد سيلخبط في قراءته. فإذا نطق بحروف الفاتحة كاملة بحروفها وشداتها فهذا قراءته صحيحة وتصح الصلاة خلفه، وإن كان غير ذلك فكان يعني يسهو في وسط الفاتحة أو ينام في وسط الفاتحة أو ينعس في وسط الفاتحة ويؤدي ذلك إلى إخلال بحرف من الحروف أو شدة من الشدات، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. وهو أيضا إذا رأى إذا قيل له ذلك لا عاد يتقدم يصلي بالناس، إذا واحد يصلي بالناس هذا الإمام ضامن، كيف تضمن وأنت مضيع؟ كيف تضمن حق الناس؟ تضمن صلاة الناس وأنت أصلا مضيع الصلاة كلها؟ فما يصح ذلك، فينبغي النصح هذا الإمام وتنبيهه وإرشاده، ولكن أيضا هذا إذا تيقن تحقق ذلك. أما إذا كان شكا مثل في بعض الصلوات السرية ما نعرف ماذا يقرأ وماذا يقول، عرفنا نعم إن تيقن شيء نعم فنقول صلاته لا يصح الصلاة خلفه لمن يعرف يتقن له القراءة.
2: جزاكم الله خير. طبعا بقي سؤالين لكن لدينا اتصال من الأخ أبو أمين من الشحر. تفضل أخي أبو أمين.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمع مبارك
2: على الجميع إن شاء الله.
4: معي ثلاثة أسئلة.
2: تفضل.
4: السؤال الأول إن فيها اتفاق بين التجار والصرافين يزيدون أسعار، يزيدون الصرف بيزيدون أسعار، بيزيدون فايبر في السلة الغذائية، بعدين شخص نصحهم قالوا حرام عليكم تلاقون هكذا زيدون في الأسعار، قال عيبك احترم عيبك لا تشتري، روح كل طين موت يوع كل طين لا تشتري، عيبك احترم عيبك لا تشتري موت يوع. واضح عندكم هذا الأشخاص صح؟ سؤال
2: تمام واضح إن شاء الله.
4: السؤال الثاني، السؤال أيوة السؤال الثاني إن في شخص يقول صباح الخير، صباح الخير يرد عليك يقول صباح الشحيم صباح الزفت صباح الجن، وأنا سأحطكم هذا الشخص صح سؤال؟
2: تمام.
4: السؤال الثالث اللي موضوع صلاة الجنازة، إن في شخص لا يعرف يقول صلاة الجنازة، هل صلاة باطلة أو صحيحة؟ ولا لها أحكام صلاة الجنازة، هل صلاة باطلة أو صحيحة؟
2: كيف يؤدي الصلاة وما يعرف؟
4: يعني كبر هكذا الله أكبر الله أكبر
2: يتبع بس تمام
4: ولا يقول شيء.
2: تمام مرحبا
4: جزاك الله خير.
2: يا مرحبا تسمع الإجابة إن شاء الله. سيد محمد نعود لأسئلة الأخ بحريش من تريم. سؤاله يقول أنه أعطوا شخص يقوم بتخيط الثياب ثوب وطلبوا منه تفصيله فقط دون تخيطه، ولكن الشخص هذا قام بتفصيله وتخيطه أيضا، يقولون هل يجوز يعني هل يجب عليهم دفع الأجرة حق الخياطة؟
3: يعتبر هذا الإنسان الذي يعني الذي دفع له هذا الثوب أو هذا القماش مقصر على يعني التقصير الذي عليه ثابت، فكونه أنه خالف المطلوب منه فهو يعني المطلوب منه أن يرد الثوب أو القماش كما طلب منه دون زيادة، فإذا قام بتخيطه خطأ عمدا سهوا غفلة فهو قام بعمل يعني غير مطلوب منه فلا يستحق على ذلك أجرة، فهذا من ناحية الواجب. لكن يعني الشخص المستفيد هذا إذا كان الرجل لم يخطئ يعني في القماش يعني أدى لك المطلوب بالضبط، لم يعني يخالف مقصودا وإنما زيادة، بدل ما هذا عادوا الرجال يعني فخيطه لك وكما سمعنا في السؤال أنه أحسنه ورتبه وكل شيء، فإذا كان كما يحب وكما يطلب يعني فلم يعتدي أو يعمل لك شيء غير مطلوب يعني ليس على مقاسك أو لن يلبس أو أنه مخالف لمقصودك في اللبس، فإذا كان كذلك فلا بأس أنت أن تعطي أجرة المثل، فهذا يكون إحسان منك، هو مخطئ ما قلنا شيء، ولكن أنت إذا رأيت أن عمله مفيد وأفادك وأنه أحسن في عمله فأنت أعطيه يعني أجرة المثل من باب الإكرام والإحسان ومقابلة الإحسان بالمثل، هو أحسن عنده طلب منك شيئا طلبت منه شيئا فأحسن فرده لك بأحسن وأجمل، لا يستحق شيء على الزيادة، ولكن أنت من باب الإحسان والمكافأة بالإحسان أن إذا أعطيته أجرة المثل فأنت بذلك تعتبر من المحسنين، فهكذا ينبغي أن يكون له، إن الله كتب الإحسان على كل شيء عرفنا، فيكون يكون الإنسان كما جاء في الحديث سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، فهكذا الحكم، هو عندما فعل شيئا غير مطلوب منه لا يستحق عليه أجرة، ولكن المستفيد هذا إذا رأى أنه أحسن ولم يعني لم يخرب عليك ثوبك أو يتلفه يعني فصله لك تفصيلا خطأ بحيث أنك لن تستطيع أن تلبسه أو أنه غيره عليك هذا أمر ثاني، لكن إذا أداه لك جيدا وحسنا وكما تحب وأحسن مما تحب فلا بأس أنت أن تقابل الإحسان بالإحسان وتعطيه أجرة المثل.
2: جزاكم الله خير. سؤاله الأخير يسأل يقول شخص يقول في سلامه في الصلاة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل من السلام يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن يبدو أن معنا اتصال أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
5: ألو
2: مرحبا تفضل.
5: معنا سؤال.
2: تفضل ضع سؤالك.
5: السؤال يعني مثلنا واحد إنسان يعني ما هو مقيم بالصلاة والصوم هذه وراح الحي، يعني كيف الحي يعني صح الحي حق ولا كيف؟
2: تقصد ما هو مقيم ما هو مهتم يعني بال
5: أي ما مهتم بالصلاة يعني الصلاة أوكي يعني يصلي ويخلي وصوم ما أوكي صوم وما يصوم.
2: تمام. عايش في سؤال آخر؟ تسمع الإجابة مرحبا. نعود إلى سؤال الأخ بحريش الأخير، يقول قال يعني نسمع كأنه يقول سلام عليكم بدون ألف ولام، ما أدري هل يتغم قال
3: فأيضا يعني كما قلنا أن الفاتحة ركن قولي من أركان الصلاة، فكذلك السلام، السلام ركن قولي من أركان الصلاة، لا يصح الصلاة تصح الصلاة بدونه. والأقله السلام عليكم السلام عليكم، يأتي بالألف ويضغم اللام في السين فتكون السلام تشديد السين السلام عليكم، هذا أقله. فإذا كان هذا الشخص تحقق أنه يقول سلام عليكم أو شيء من هذه سلام سلام عليكم، فنقول هذا خطأ وهذا يعتبر خطأ ولا تصح صلاته بذلك، فيجب أن ينبه، يعني ينبه على ذلك ويرشد أنه يجب أن يوضح الصيغة. هذه الأركان القولية عندنا تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة في جميع الركعات، قراءة التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والسلام، خمسة أركان قولية يجب أن يوضحها المسلم والمصلي، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، فيسمع التكبيرة الإحرام كاملة، ينطقها بحروفها كاملة ويسمع نفسه، يقرأ الفاتحة بحروفها وشداتها كاملة ويسمع نفسه، يقرأ التشهد الأخير كاملا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده كاملا ويسمع نفسه، والسلام أيضا يأتي بالسلام كما هو، السلام عليكم، الألف في البداية ثم السين المشددة المدغمة فيها لأن اللام لام شمسية فتدغم في الحرف الذي بعده، السلام عليكم، فهذا أقله. فإن كان هذا طبعا كما أشار السائل أنه إذا تيقن ذلك، أما إذا شكوا في الأمر فيحملون الناس على الصحة، قال ما أنا متأكد أنه قال السلام عليكم ولا قال سلام عليكم، ما هي ما وضحها، فنقول إذا ما في هناك شك فيتصح الصلاة خلفه، ما نوسوس نحن إلا إذا تيقننا. نعم واحد اثنين ثلاثة قالوا الرجال شوفوا ينقص ويقول السلام عليكم ما يوضح السلام، هذا يجب أن ينبه، يقصد الإمام وينبه أنه ينطق ينتبه في قراءته. البعض هكذا تساهلا يعني ما يعني هو يحسن ولكنه تجده يعني مع الدرج الكلام يسقط بعض الحروف أو بعض شيء، فنقول هذا في الصلاة أو في الأركان القولية في الصلاة هذا أمر غير مقبول، فيجب أن يأتي بالسلام كما هو، السلام عليكم أقله، والأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فهذا التوجيه لهذا الشخص.
2: طيب جزاكم الله خير. الأخ أبو أمين من الشحر لديه أيضا ثلاثة أسئلة، سؤاله الأول يقول هناك يكون بعض الأحيان اتفاق بين التجار وبعض من لهم يد في رفع الأسعار وزيادتها، فقال نأتي لهم على سبيل النصيحة نقول لهم يعني الأسعار مرتفعة كثير، يقول لا تشترون شيء أنتم كلوا لكم طين أو شيء من الكلام هذا، فيقول ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
3: الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فالإنسان يكون رفيق في كلامه، لين هين سهل في خطاباته، فلا يفحش في السؤال ولا يفحش في الجواب، فيكون السؤال بلطف والجواب بلطف، عرفنا. فإذا نقول يعني نصيحتنا للجميع الذي يريد أن ينصح يحاول أن ينصح يختار باللطف، يقول لهم يعني هذا شوفوا يعني هذا الأمر خير لكم، هذا فيه صدقة لكم، هذا صدقة سر، هذا لكم فيه خير كبير من الله تعالى، بارك الله لكم في تجارتكم، في إذا راعيتم أمور الناس وشؤونهم، فيكون عنده لطف في الحديث. وأيضا الذي يرد يكون يرد بلطف، أنت ما عندك استطاعة أو ما يخارجك أنك تنقص الأسعار، مثال يعني أنه ما يخارجك كلام الرجال، فلا داعي للإجحاف في الرد، وأن تقول لهم مرحبا جزاك الله خير وخلاص، الرد بالجميل، الرد بالجميل. فعندما قيل في بعض الآثار أنه أحد من أنبياء الله جاء رجل يسبه وهو يدعو له يقول بارك الله فيك، أحسن جزاك الله خير، بارك الله فيك، فقال وقيل له يا نبي الله هذا يسب، ما هو يدعو لك ولا يثني عليك، قال كل ينفق مما عنده، هو عنده السب والسوء، أنا عندي إلا الخير، أنا عندي إلا الخير، هكذا كما ورد في بعض الآثار عن بعض الأنبياء، فالإنسان كل ينفق مما عنده، فالإنسان يكون في نصيحته يكون هين لين ولطيف في النصح، وأيضا مستقبل النصيحة إذا ما يعني الأمر يعني ما بيخارجه أو شيء، فأيضا يكون رده لطيف، فما يحتاج أنك يعني ما هو شرط أنك أنت تتبع كلام أحد، ولكن اللطف في الرد هذا أمر مطلوب. وعموما في موضوع رفع الأسعار التجار هؤلاء يعني يمكن يعني أن ينالون درجات كبيرة، بتخفيض إذا تمكنوا من تخفيض الأسعار والتخفيف على الناس، فإنهم بذلك يعني يكون لهم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر عندما يخفض الأسعار ويراعي أحوال الناس هذا يكون مثل صدقة السر الذي يعني ما يعرف بها أحد، كان يعني الناس يبيعون بمبلغ معين أنت تنقص عن ذلك رغبة في ثواب عند الله سبحانه وتعالى، يكتب لك الله سبحانه وتعالى الفرق هذا، يكتب لك يا صدقة سر ما حد رابها، الناس يشوفونك اللي تبيع وتشتري وأنت ما يدرون أنك تساعد الناس وتخفض لهم، فيكون فارق التخفيض هذا صدقة سر لك، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وأيضا كما ورد قال الجالب مرزوق، فأنت إذا جلبت هذه الأمور وراعيت أحوال الناس الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال ويبارك. نعم التجارة مفتوحة الأمر، إن يجوز الإنسان أن يكسب بدل الدرهم درهمين أو ثلاثة أو أربعة إلى عشر أي شيء قل أو كثر، ولكن كلما حاول الإنسان التخفيف عن الناس وجلب الأرزاق لهم بأسعار يعني تكون أقل من أسعار الناس، فيكون في ذلك إن شاء الله خير كبير من الله سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خير. معنا متصل الأخ سالم بقرنون، تفضل أخي سالم.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أنا سؤال بخصوص يوم عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، لأن بعض الناس يعتقدون أنه ليلة العيد ما تعتبر الوقوف فيها، كما شخص يعني أنه هو الحج ليلة العيد، هل هذا
2: باتفاق
6: المذاهب الأربعة؟
2: نوى الحج ليلة العيد.
6: يعني ليلة النحر.
2: تمام.
6: هل الحج صحيح؟ باتفاق المذاهب الأربعة وفي دول ثاني.
2: تمام مرحبا. في سؤال آخر؟
6: شكرا الله.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله. سيد محمد، سؤال الأخ أبو أمين، السؤال الثاني يقول بعض الأحيان نقول لبعض الإخوة صباح الخير، قال يرد للأسف يقول صباح الجحيم صباح
3: هذا كما أشرنا نفس جوابي في السؤال الأول، الإنسان يكون حسن الأخلاق حسن السؤال حسن الرد، قد يكون بعض الناس هو عنده يعني طبع هكذا سيء تعود على المجازفة بالكلام، فنقول هذا يعني نعم بعض الناس يعني يقول هذا طبع فيه، وإن كان طبع فيك غير طبعك، هل هذا الطبع إذا جيت عند السلطان ولا حاكم ولا رئيس يستطيع أن يقتلك بتجيب قلوا أنا طبعي وتجي تسبه أمامه مش معقول ما بيتأثر، بتجي نفسك وقفت من نفسك وقفة، فنقول هذه الأمور أنت الرد بالسوء هذا سيكتب عليك سيئة، هاي كلمة ستخرجها إما تكتب لك حسنة أو تكتب عليك سيئة، لماذا قال لك صباح الخير؟ أقل شيء ما تريد أن ترد سكت ساكت، أما أن ترد بألفاظ قبيحة تكتب عليك سيئة يعني ما ما ما, ما تستفيد من هذا، أنك تكون في بداية يومك وأنت في سوء، فيكون عليك الألهم والغم والحزن والحزن والصعوبة والشدة كله عليك بسبب هذا، لا بسبب هذا التصرف هذه التصرفات، وأنت إذا حسنت خلقك مع الناس فأنت الرابح، عرفنا قال أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فنسأل الله الهداية.
2: بعض الناس لما تسأله يعني لماذا تفعل مثل هذا ما يقول لك إلا بس على سبيل المزاح والبسط،
3: المزاح ما يكون في السوء معصية، يعني ما يكون المزاح إذا مزحت لا تكذب، إذا مزحت لا تعتدي، إذا مزحت لا تسب هذا صحيح، أما مزاح مع السب مع المعصية هذا يكون معصية بل مدعاة وداعية إلى المعصية، أنك إذا كان مزحك يسبب يكون إنما مما بمعصية الله بسب احتقار بكذب بشيء منها باعتداء هذا نقول هذا بئس، هذا بئس المزح هذا ويكتب عليك سيئة، فنسأل الله الهداية.
2: آمين. سيد محمد، سؤال الأخير لأبو أمين من الشحر يقول شخص يصلي صلاة الجنازة ولا يعرف كيف يؤديها ولكن يكبر مع الإمام هكذا من دون معرفة وعلم،
3: هذا بتكون صلاته باطلة، يعني يجب كثير من العوام يعني يهابون صلاة الجنازة أو أنهم كم الرجل هذا يكبرون بس ولا يدرون ماذا يقولون، فنقول هذا صلاتهم غير صحيحة، فيعني لابد يكبرون أربع تكبيرات ويقرؤون الفاتحة في الركعة في التكبيرة بعد في واحدة من التكبيرات الأربع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ويدعو الميت بعد التكبيرة الثالثة ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة، فهذه أركان يجب على الذي على كل من يريد يصلي الجنازة أن يعرفها وأن يقوم بها، فهي سهلة ما هي تحتها، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة، تقول الله أكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، والصيغة الإبراهيمية صلاة الإبراهيمية، أو لا بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أقل الدعاء للميت. وبعد التكبيرة الرابعة لا يوجد شيء واجب، وإنما تدعو الله تعالى بأي دعاء ثم تسلم. فالأمر سهل بسيط، فيحتاج أن الناس يثقفون في هذا الأمر. والذي يصلي فقط هكذا ساكتا ما صحت صلاته، لأن هناك أركان يجب أن يؤدي أركان الشريعة كما شرعها الله، ولا يكون في ذلك تنقيص أو تقصير بسبب جهل أو إهمال.
2: جزاكم الله خير. السؤال الأخ أبو عبيد كان يسأل عن شخص ذهب إلى الحج، ولكن واقع حال هذا الشخص أنه غير مهتم بصلاته ولا صيامه، فيقول ما حكم حجه هذا؟
3: هي أصل أركان الإسلام، يعني لا يدخل بعضها في بعض. هي نعم متداخلة في كثير من الشؤون، من ناحية القبول، من ناحية مضاعفة الثواب، ولكن من صلى ولم يصم صلاته صحيحة وصيامه عليه الإثم، ومن صل من صام ولم يصلي صيامه صحيح وعليه الإثم بترك الصلاة، وكذلك من حج ولم كان مقصرا في صلاته وصيامه حجه صحيح، وإنما التقصير في صلاته وصيامه ينقص ثواب الحج، يذهب ثواب الحج، لكن كصحة الحج الحج يكون صحيحا، ليس له علاقة بالصلاة أو الصيام. نعم إن أراد أن يكون حجه مبرورا نقول له واظب على الصلاة وانتبه من صيامك، انتبه من الفرائض، فهذا أمر مهم حتى يكون حجك مبرورا.
2: جزاكم الله خير. أيضا سؤال الأخ سالم بقرنون يقول عن يوم عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، ويقول هل يصح الحج ليلة العيد باتفاق المذاهب الأربعة؟
3: يوم عرفة أو الوقت المختار أو الوقت اللازم للوقوف هو من أذان الظهر من زوال الشمس حتى طلوع فجر يوم العيد، فيبدأ من أذان الظهر، من أذان الظهر في عرفة يبدأ هذا يوم عرفة، ويستمر إلى طلوع الفجر يوم العيد، هذا كله هو يوم عرفة كاملا، من نصف النهار من أذان الظهر إلى الغروب، وبعد الغروب يستمر إلى نصف الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر يوم العيد، إلى طلوع الفجر يوم العيد، فهذا كله هو وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة. نعم بعض العلماء يعني اختاروا أنه إذا كان الإنسان يعني سيضيق عليه وقت الدعاء، فقال لا بأس أن يأتي بعض الأذكار حق يوم عرفة من بعد الفجر، ولكن الأصل نقول أن يوم عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد. وبالنسبة للشق الثاني من السؤال، نعم من أحرم بالحج في ليلة العيد بعد غروب الشمس يوم عرفة في ليلة العيد يصح حجه باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب حجه صحيح بالاتفاق وليس على أي مشكلة. فلو أحرم بالحج ليلة عرفة ثم جاء إلى عرفة ودخل عرفة قبل طلوع الفجر فنقول حجه صحيح وليس عليه أي غبار، حجه صحيح كامل، وهذا لنص الحديث. فمن أين قال قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة العيد هذه، قال فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج كما جاء في الحديث.
2: جزاكم الله خير. في سؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام عبر تطبيق الواتساب يسأل يقول واحد استرقت سيكله ثم عرف أن السارق الذي سرق السيكل ولد فلان، ولكن السيكل ضاعت، فاتفق مع ولي أمره أن يدفع قيمتها فدفعها، ثم بعد فترة وجد المالك السيكل بنفسها في أحد الأزقة والشوارع فأخذها مخافة أن تضيع مرة أخرى، فما الحكم الآن؟
3: عليه بس أن يرد الفلوس للمبلغ الذي أخذه من هذا من ولي أمر الولد هذا، يرد له يقول له الحمد لله سيكلنا رجعت. نعم إن كان هناك فيها تلفيات مثلا، أشياء تعطلت بسبب السرقة أو شيء، هذا نعم يأخذ قيمتها يصلحها، وغير ذلك ما دام أنه قد استوفى سيكله فأنه يرد له، يرد المال هذا لمن لولي الأمر، يقول له الحمد لله سيكل رجعت وهذا مالك تفضل عليه، فيرد له، فما يستحق المال والسيكل، أخذ سيكله ويأخذ المال أيضا، فما يكون هذا صحيح. فإن أخذ السيكل فيرد المال لصاحبه، يرد المال لصاحبه.
2: ولو وجد فيها شيء مثلا تلف أو
3: هذه التلفيات، نعم يتحمل يعني يأخذ من المبلغ بمقدار التلفيات، طبعا ليس بنظره إنما بنظر من يعرف، يذهب عند أحد أصحاب ورشة ثنتين ورش يتأكد كم ذا كم ذا كم ذا، ويتفق مع رجال عفوا شوف حصلنا السيكل لكن فيها تلفيات من مبلغ كذا، شوف سأل الورشة الفلانية وشوف الورشة الفلانية وهذا المبلغ كذا كذا كذا، ويستحق المبلغ الذي يأخذه خلاص وياخذ الباقي.
2: جزاكم الله خير. السؤال من أحد المتابعين من الشح الحر يقول لو ظننا أن الفجر لم يؤذن وشربنا بدقائق معدودة في صيام العشر التي مرت، فقال هل الصوم صحيح؟
3: إذا تبين أن شربهم كان بعد أذان الفجر فالصيام غير صحيح، فلا يكون صيام صحيح. نعم إيهاب، وخصوصا عن حسب السؤال أنه متعمد، إنما يعذر الناسي، الناسي هذا إذا نسي شرب ناسيا نعم، أما إذا شرب متعمدا ظانا أن الفجر لم يؤذن وبان أن الفجر قد أذن فنقول هذا الصوم غير صحيح. نعم له أجر النية، أنه الإنسان كان عازما وعنده نية في صيام هذا اليوم، ولكنه قدر الله أنه لم ينتبه للوقت أو ظن عدم دخول الفجر فشرب أو أكل، فتبين أن شربه وأكله تم بعد دخول الوقت، فنقول صومه عند ذلك يكون باطلا.
2: جزاكم الله خير. وهذا سائل أيضا يسأل محمد حسن يقول سؤال، حرمة عليها غسل جنابة، يوم جات بتغسل جات الدورة عندها، فما الحكم؟
3: تنتظر خلاص إلى بعد له، إلى لا يجوز الآن أن تغتسل غسل عبادة لأنه الآن هي فيها ملازمة الحدث، فتنتظر إلى أن تطهر، ممكن أن تغتسل تبردا تنظفا لا مانع، لكن كرفع حدث ما عاد يتأتى إلى أن تطهر من الحيض، ثم بعد ذلك تنوي تغتسل بنية رفع الحدث. فالآن ممكن أن تغتسل غسل مباح لكن لا تغتسل غسل عبادة حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل.
2: جزاكم الله خير. سؤال الثاني يقول وما حكم مسلم يتعامل مع اليهود على قتل المسلمين، ويقول هل إذا مات هذا الشخص الذي يتعامل مع اليهود تجوز الصلاة عليه؟
3: إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم مسلم عاصي، إذا مسلم عاصي ويخشى عليه أنه يحشر مع اليهود نعم، ولكن الصلاة واجب عليه ما دام يعني واجب أن نصلي عليه لأنه مسلم، يعني لم يكفره بالله تعالى حتى نترك الصلاة عليه. نعم أعان أعداء الله، هذا عقابه عند الله سبحانه وتعالى، ويخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى أن يحشر مع هؤلاء اليهود والعياذ بالله تعالى، ولكن نحن كظاهر الأمر لا، أنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وحسابه على الله تعالى.
2: جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل يقول نسمع بصلاة يذكروها بعض الناس صلاة الوحشة وتسمى صلاة الأنس وأيضا تسمى صلاة التوبة، ممكن توضح لنا ذلك؟
3: هذا يعني كما هو معثور يعني عن بعض، يعني معثور ليس ثابتا، هذا إنما يذكر أظن بعض الروايات عن بعض التابعين أو شيء من هذا، أنه صلاة الوحشة في القبر هذا يعني بعد أن يدفن الميت يصلون ركعتين يقرؤون فيها شيء من آيات مخصوصة ويهدون ثوابها إلى روح الميت. هي أولا يعلم أنها ليست سنة ثابتة ولا لم يرد فيها حديث صحيح أو حسن أو شيء يعمل به في فضائل الأعمال، وإنما مذكور هكذا في بعض المنثورات، فمن أراد يصلي ركعتين لله تعالى عموما وينوي يهدي ثوابها إلى روح ميت، فهذا أمر شرعي، هذا ما في أي خلاف. إذا أنا قمت بأي عمل صالح وبعد ما قمت بهذا العمل يا رب أوصل ثواب هذا العمل إلى روح فلان ما علي أي غبار، فهذا أمر ليس فيه أي غبار من ناحية أنه كونه أهدي ثواب أي عمل صالح إلى روح ميت، فهذا ما في أي إشكال إطلاقا، عرفنا ليس فيه أي إشكال. فلكن كخصوص صلاة اسمها صلاة الوحشة لم يثبت هذا شيء، وإنما يذكر في بعض الآثار المقطوعة عن بعض التابعين أو شيء من هذا، فمن أراد أن يصلي مثلا يعني يقول يعني من أصل عام أن الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر من شاء أن يستقلل، المهم لا يصليها مثلا في وقت أوقات تحرم فيها الصلاة، لا يصليها بعد العصر ولا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قد الرمح، فإذا تجنب أوقات الحرمة فالصلاة خير موضوع، يصلي هذه الصلاة ولا بأس، إن قرأ في الصلاة أي قراءة لو حددوا له سور معينة أنه يقرأ كذا يقرأ كذا فالأمر مفتوح، بيقرأ هذه السور بيقرأ سور أخرى بيقرأ هذه مع سور أخرى كما يحب، وبعد أن ينتهي من الصلاة يقول اللهم أوصل ثواب هذه الركعتين وما قرأنا فيها إلى روح فلان من فلان، فهذا دعاء، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر المجال فيه ليس فيه هناك منكر ولا شيء مخالف لأصول الشرع، لا الصلاة أمرها مفتوح والدعاء أمره مفتوح، والصلاة هناك أوقات محرمة لا يجوز أن نصلي فيها غير ذلك، الأمر المجال مفتوح. أما كون ننسب ذلك إلى أن هناك صلاة مخصوصة ومسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، لأنه لم يرد، ما ورد أن هناك صلاة مخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون تهدى للميت، ما هناك شيء معين، وإنما تهدي الميت صلاة، ثواب صلاة ثواب صيام ثواب صدقة، فكل ذلك المجال مفتوح ولا يخالف شيئا في من أحكام الشريعة.
2: جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل يقول من أم أحمد تسأل تقول ما حكم الشراء من شركة شي إن مع أن منتجاتها أجود وأحسن المنتجات؟ طبعا هذا عبر النت يعني.
3: ايوه يعني اجود منتجات او غير اجود، المهم انه حكم الشراء عبر النت. فالشراء عبر النت هذا امر يعني قد تكلم فيه كثير، يعني هو الشراء من شيئين يعني عندنا موضوعين. اولا ما حكم الشراء عبر النت؟ فهذا شراء عبر النت يعني كانه شراء شيء موصوف في الذمه، فاذا كان جاءت البضاعه كما وصفت ولم يكن في البضاعه شيء ربوي، لم يكن شراء ذهب او شراء فضه، فهذا في خل، هذا في مشكله لانه بيكون ربوي، فلا بد ان يكون تقابض، وهنا لا يوجد تقابض، انما يدفع المال وياتي للبضاعه فيما بعد، فلا يكون شراء ذهب او لا شراء فضه، فهذا امر مهم حتى لا يقع في الربا. الشيء الثاني انه شراء هذه المنتجات ان اذا جاءت البضاعه كما وصف او كما طلب المشتري، يعني نفس طلبته طلبه بالضبط، نقول هذا بيع صحيح ولا مانع من ذلك، فهذا الأمر. هذا جانب من ناحية البيع عبر النت، فإنه البيع عبر النت هذا كبيع شيء موصوف الذمة، فيسلم المبلغ وبعد ذلك يستلم البضاعة، فهذا أمر. أمر الثاني موضوع كون شيء يعني أو الإشكال الذي يعني يشاع أو يذكر عنها أنها تساعد بأموالها الشواذ، الشواذ جنسيا او نحو ذلك، او من يحارب اعداء يحارب الاسلام او يساعدون بذلك اعداء الله سبحانه وتعالى، فاذا تيقن هذا الامر وانه فعلا انهم يكرسون ارباحهم لخدمه اعداء الله، فهذا امر الشراء منهم يعتبر اعانه على معصيه. لكن هذا اذا تيقن الامر، واذا لم يتيقن المجال مفتوح، فالامر يرجع الى واقع الحال، الى واقع الحال. وجميل انه يعني مثل هذه الامور لو بعض شباب المسلمين من أهل الثقة الذين عندهم خبرة ومعرفة بهذه الأمور والشؤون يراجعون مواقع الشركة وتعاملاتها، يتراسلون مع أين مواقعها مثلا، إن كان في الشرق إن كان في غرب، يعني يراجعون هذا الأمر ويتأكدون من سياسات الشركة ويفيدون أخوانهم المسلمين. يعني هذا ليس تو، يبقى الأمر كثير من الأمور تبقى معلقة عندنا، إن كان وإن كان، إن كان كذا فالحكم كذا ويجوز، وإن كان كذا فلا يجوز، وكان سهلا يعني على يعني مثلا من أهل الخبرة في ذلك أن يكونوا فريق ويذهب ويتأكدون من مواقع من كذا من كذا، ما فما نكون نحن مثلا يعني أسراء للإعلام وما يقولونه، حد يقول نعم هذول يستعينون به على أعداء الله، والثاني يقول لك لا هذا ما اعتذروا ما أدري إيش حصل وما أدري إيش فعل، ونحن لا ندري ماذا فعلوا وماذا تركوا. فلو يكون هناك يعني يخدمون إخوانهم المسلمين شباب كثير يحبون هذه الأمور ولهم خبرة في ذلك، إن كان في لغة إنجليزية أو لغة غيرها أو في مواقع أو تعامل مع النت ومواقع النت، فيراجعون يشوفون الأمر وحقيقته ويفيدون إخوانهم منهم معنى ثابتة أن هؤلاء فعلا يصرحون بمعاونتهم لأعداء الله، خلاص يفيدون إخوانهم حتى الناس يتحذرون منهم. وهناك كثير من الأشياء البديلة، وإن كان لا والله يا جماعة نحن بحثنا ورجعنا مواقع الشركة لم نجد هذا، ليه لم نجد هذا التصريح أو أنه فعلا أنه كذا أو كذا أو كذا، فيرجع الأمر إلى واقع الحال وحقيقة له وحقيقة الحال وما يحصل. وعندما إذا كان الأمر لم يتضح للإنسان فيجوز التعامل، إذا ما اتضح له ما هو داري الحرام من الحلال، ما عرف أن يعني ظاهر الأمر الحل، ولكن يقال أنه مثلا أنهم يتعاملون مع يساعدون بذلك أعداء الله أو غير ذلك من الشؤون، فإذا لم يتحقق فيجوز التعامل، وإذا تحقق يمتنع المسلم الحريص على دينه يمتنع عن التعامل وهكذا. فنسأل الله التوفيق للمسلمين أن يبصروا إخوانهم بحقائق الأمور حتى يكونون على بصيرة من أمرهم.
2: جزاكم الله خير. معنا متصل الأخ أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جزاكم الله خير. في معي سؤال، في رجل عنده مال كبير من الربا
2: أيوه،
7: ولا يقدر أن يرجع لأصحابه.
2: طيب
7: ماذا يفعل؟ يحرقه أو إيش يفعل؟
2: تمام.
7: مبلغ ما هو مغطى في مبلغ كبير.
2: مرحبا، في سؤال آخر؟
7: مثلاً جزاك الله خير.
2: مرحبا، تسمع الإجابة. طبعا بقي سؤال من أسئلة أم أحمد تسأل تقول هل تعتبر المرأة زانية أم أحمد عبر الواتساب تسأل تقول هل تعتبر المرأة زانية إذا هي تبخر فستانها في غرفتها ويروحونها صورها، مصداقا لقول القائل ومن تكون بين الرجال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية.
3: فهو إذا كان تبخر في وسط يعني تحاول يعني هي الآن لم تمشي بها يعني ما لم لا قال إن إذا مشت بين الرجال يجدوا ريحها، فهي رجع الأمر إلى إذا كان في وسط الغرفة فلا تزيد البخور هذا زيادة مثلا أنه يعني يزيد إلى أمر، أو أنه لا أو يعني ما ندري يعني هل هو مخصوص هذا الريح بالنساء أو غير مخصوص بالنساء، فيعني يكون في يعني تبعد الشبهة هنا بحيث أنه إذا كانت وسط غرفتها عرفنا، فإن كان أمر معتادا يعني شيء ما هو ذاك الأمر الذي تقصد أن يكون فيه وصول الرائحة إلى الرجال الأجانب، وإنما يعني تبخر ثيابها عادة فيصل الريح إلى خارج الغرفة، فربما إن تعمدت ذلك وقصدت أنه يجد الرجال ريحها فهذا أمر نقول أنه يعني بس المشكلة أنها يعني هي يعني أخف من موضوع الذي تخرج وهي لأنها التي تخرج هي عرضت نفسها لله عرضت نفسها للرجال حتى يجدوا ريحها عرفنا، وإن كانت قالت أنا ما قصدت وإما أن تقصدي كيف خرجتي خروجك هذا أكبر من قصدش أكبر من القصد أنك تخرج تعطري وتخرجين وتعرفين أنه سيجد ريحك الرجال الأجانب، هذا أن تكون مقصرة وآثمة، ولكن التي تكون في وسط غرفتها فإن كان هذا المعنى موجود يعني فيحتاج إلى قصدها، إن قصدت بذلك أن يجد ريحها الأجانب الأجانب فنقول هذا لأن وقعت في الإثم، وإن كانت لا ما قصدت ذلك وإنما يعني أمر معتاد يعني كمان مبخر بيته يعني إذا واحد بخر البيت ما هو شرط حرمة رجال يمكن رجل الذي بخر يمكن حرمة امرأة ما ندري من الفاعل لذلك، فيرجع الأمر بعد ذلك إلى القصد، أما التي تخرج إلى المرأة إلى الرجال نقول الآن خروجك هذا أكبر من قصدك، إن قلت أنا قصدت نقول الآن أنت خرجتي وتعرضت للرجال ما معنى كلامها هذا الفعل أقوى من القصد ما عادوا قصد إلا فعل مباشر، فهذا يتحقق فيها الحديث أو الإثم المذكور في الحديث، ولكن هذا الذي كان وسط غرفتها فإن كان أمر يعني قد يشتبه فيه الرجل الذي بخر امرأة التي بخرت يعني قد يشتبه فهذا ما في هناك مشكل، ما إذا كان لا أنه ما أحد هناك إلا هي مثلا أو قصدت ذلك فسيكون هناك يعني نوع من التعرض للإثم بسبب ذلك، ولكن ليس مثل التي خرجت وأظهرت ريحها للرجال والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. السؤال الأخ أبو محمد من تريم يقول رجل عنده مال كبير ولكن هذا المال من الربا ولا يقدر أن يرده لأصحابه، يقول هل ما الحكم يعني هل يجب عليه حرقه أو ماذا يفعل به؟
3: هذا المال يعني أولا طبعا كما ذكر يعني أو يعني كما هو مفهوم لدى السائل أنه أولا يجب إعادته لأصحابه، فإن تعذر ذلك ولا يستطيع فيكون هذا حكم المال الضائع، فيستشير أهل الخبرة بمصالح الناس، يا أخي عندي مال كبير أريد لمصالح عامة ماذا يحتاجون الناس، ما يستشير ما يستبد برأيه وإنما يستشير أهل الخبرة وأهل العلم وأهل أهل المعرفة بمصالح الناس، إيش يحتاجون الناس؟ والله الناس يحتاجون تطوير المستشفى، الناس يحتاجون تطوير الطريق، الناس يحتاجون تطوير الآبار، الناس يحتاجون تطوير الشوارع معينة أشياء معينة، فيصرف هذا المال بمشاورة أهل الخبرة وأهل الحل والعقد، يشاورهم في الذين يعلمون يعرفون مصالح الناس ويشاورهم في ذلك ثم بعد ذلك يصرفوا في ذلك، أما إحراق التلاف نقول له هذا المال حق لجميع المسلمين فلا تتلف مال المسلمين وإنما اصرفه أنت اشرف لك حق الإشراف اشرف على صرف المال، ولكن تستشير أهل المعرفة بالمصالح العامة خصوصا كما أشار في السؤال أن المال كبير فيحتاج إلى مشاورة عدد من أهل الحكمة والمعرفة، يعني يسأل واحد اثنين ثلاثة الذين عندهم يعني إنسان عندهم حكمة إن كانوا من مقدم وإن كانوا عالم وإن كانوا خبير وإن كان دكتور في جامعة أو غير ذلك، فيستشير عدد منهم ويتفقون على شيء معين يكون فيه مصلحة عامة لجميع الناس.
2: جزاكم الله خير. أيضا في سؤال غفلنا عنه من أسئلة أم أحمد عبر الواتساب تسأل تقول ما حكم لبس الطرحة للمرأة عند المرأة هل هي سنة؟
3: الذي يعني المذكور الآن عندنا هو الذي نسمعه في الحديث عنه عن السيد عن أمهات المؤمنين أو غير ذلك، يعني الذي الأمر هل هو سنة مخصوصة أو نحو ذلك؟ أنه القصة المشهورة عن السيدة خديجة بنت خويلد أنه عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا الذي تراه، تقصد الملك جبريل، فأخبرني. فعندما جاء قال إني أراه، قال فكشفت غطاء رأسها، يعني أنها كانت مغطية الرأس، فأنها كانت مغطية الرأس، فقال فكشفت غطاء رأسها، قال فرحل، فقال لها غير موجود، كما ذكرها الإمام البصيري في الهمزية، قال فما عاد إلا وقد وعاد الغطاء، عرفنا؟ فيدل هذا على أن عادتهم كانت في زمن النبوة، سيدة خديجة بنت خويلد ومات المؤمنين، أنهم كانوا يغطون رأسهم بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر هو يعني سنة تقريرية، سنة تقريرية. البعض مثلا يقول لك لا، يعني ليس هناك سنة قولية أو شيء، نقول لك السنة بابها واسع، هناك السنة القولية، السنة الفعلية، سنة تقريرية. فما دام أنه نقول أن هذا أمر قد ذكر في السيرة، وأن كان عندما جاء الملك جبريل كشفت الغطاء، عرفنا، فرحل الملك، فيكون هذا سنة تقريرية، فالمجال في ذلك فيكون لها في ذلك الأجر ولها في ذلك الثواب، لها في ذلك الأجر ولها في ذلك الثواب. فهذا بالنسبة لله لموضوع عليه، وإن كان البعض مثلا لا يريد إلا نصا في ذلك أو غيره، نقول لك أن باب السنة كما قلنا، فيكون هذا من سبيل السنة التقريرية.
2: جزاكم الله خير. نختم الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوات، تسأل تقول هل يجوز لي أن أراجع القرآن من المصحف ونمسكه بالقفاز مع في أيام الدورة، لأنني خائفة أن ننساه، ثم تسأل وتقول وإذا حفظت بعض السور ونسيت بعض الآيات هل علي إثم، وهل أتم الحفظ في هذه الحالة أم أتوقف عن الحفظ وأراجع الذي مضى؟
3: مراجعة أولا، عن هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة. فأولا مراجعة الحفظ القديم الماضي أولى من حفظ الجديد، هذا واضح، بدل ما تحفظ جديد راجع القديم، عرفنا، حتى لا يقع الإنسان في ذا إثم من حفظ آية ثم نسيها، فيكون مراجعة الحفظ القديم أولى من حفظ الجديد، هذا واحد. الموضوع الثاني القراءة المصحف للحائض، فهذا ممنوع عند جمهور العلماء، وإنما أجازه المالكية من غير مس للمصحف، أجازه المالكية من غير مس للتعلم أو التعليم، يعني المدرسة والطالبة، عرفنا، لكن من غير مس للمصحف. أما مس المصحف عندهم ممنوع، مس المصحف ممنوع. وما ذكرته أن مس بالقفازات هذا يعني عند الإمام أحمد، الجمهور عندهم أنه لا فرق في المس بين المباشر وبين بالقفاز أو بحائل، عندهم لا فرق، ولكن عند الإمام أحمد يرى هناك أن المس بالحائل أنه يجوز، عرفنا، بجواز. فهي الآن يعني في سؤال لفقت بين مذهبين، فالإمام أحمد يقول بالمس بالحائل، لكن لا يقول بالقراءة وهي حائض، والإمام مالك يرى القراءة وهي حائض، ولكن من غير مس. فهي إن أرادت تقلد الإمام أحمد فتمسك بتلبس القفاز وتلمس تمسك القرآن هذا، ولكن لا لا لا لا لا لا تقرأ، وإنما تقرأ قراءة سرية يعني في نفسها، أو تحرك لسانها من غير صوت، عرفنا. أو أرادت تقلد الإمام مالك فلا تلمس، وإنما تقرأ من غير لمس للمصحف.
2: إذا بتستخدم مثلا نحو جوال أو لابتوب أو عباد،
3: الذي أنا فهمنا من شيوخنا، وهو الذي يعني ما ذكره الإمام النووي في تعليل حرمة مس القرآن، قال الذي جعل للقراءة، ولا شك أن تطبيقات القرآن الموجودة في الجوال هذه موضوعة للقراءة، فيكون يحرم أيضا يحرم القراءة منها لغير المتطهر. فهذا الذي يظهر من كلام شيوخنا، وهو الموافق للعلة التي نص عليها الإمام النووي في أن مدار التحريم على ما أعد للقراءة، ما دام أنه معدود للقراءة فيحرم مسه، وله حرمة المصحف، فلا يجوز إهانته ولا يجوز مسه بغير طهارة ولا غير ذلك، فيأخذ جميع أحكام المصحف.
2: جزاكم الله خير. باقي زي في مسألة حفظ القرآن ونسيانه، طلاب المدارس اليوم يحفظون كثير من الآيات القرآنية وينسونها، ثم لما تأتي تقوله مثلا يقولك أنا أصلا حفظتها لمشان الاختبار، يعني هل يعذرون بهذه؟
3: ما دام قد حفظ يعني لابد يواظب على حفظه، يراجع ما حفظه، يجعل له خطة ولو بعيدة المدى. عرفنا الآن يعملون خطط خمسية وغيره، ويطب شيء يطبقون وشيء ما يطبقون، يعمل له خطة أنه هذا الذي قد حفظه في المدرسة يراجعه يقرأه، لو هو حرص على أن يقرأه حتى في الصلاة ما بينسى. يعني أوتيت آية، قال أن أوتيت آية من كتاب الله، نعمة كبيرة ما شاء الله، يا بختك يا هناك يا أجرك يا ثوابك، فلا تضيع ذلك كله بأنك تنسى وتهمل وتترك. عرفنا أشياء الذي ستفيدك في المدرسة، تفيدك في الحياة العملية، ما تنساها، فكيف آية من قرآن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يعتبر عذرا، وإن كان حفظته لغير الله، حفظه من أجل الاختبار نعم، ولكن نقول ما دام قد حفظته فإنك علمت آية من كتاب الله فلا تتركها. وهو يعني لو عمل له خطة بسيطة سيتدارك كل ذلك، لو جعل في كل مرة يصلي فيها سنة قبلية أو بعدية يقرأ جو شيء من ما حفظه فلن ينسى. المشكلة في الهجر، المشكلة في الهجر، يجعل الإنسان ينسى ما حفظه، أما لو داوم على القرآن فإنه لن ينسى إن شاء الله تعالى.
2: جزاكم الله خير سيد محمد على إجابتكم لأسئلة المستمعين الكرام، وباسم المستمعين الكرام نقول لكم جزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. كما نشكركم أحبتي المتابعين الكرام عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، ونذكركم بأنه من أراد المزيد الاستفادة من هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله تعالى مساء السبت وظهر الاثنين إن شاء الله تعالى. ونختم هذه الحلقة أحبتي بدعوات مباركة،
3: نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا اليوم مبارك في خواتيم هذا العام، ويجعل خواتيم مباركة علينا، ويغفر الله جميع ما مضى، ويتوب علينا، ويكفر عنا جميع ما مر في هذا العام من معاصي، من سيئات، من مخالفات، وما عملناه من أعمال صالحة يتقبلها ويضاعف ثوابها إلى ما لا نهاية، ويجعلها ما في أعمال المقبولين، ويفتح لنا العام المقبل بفتح الخيرات والبركات لنا ولجميع المسلمين في جميع الأقطار، يدفع البلاء ويدفع الغلاء ويدفع السوء، يدفع المحن والإحن والفتن، ويخذل أعداء الدين أينما كانوا حيثما كانوا. يغفر لنا وللمستمعين والحاضرين والوالدين ووالديهم وأمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين، يغفر لهم مغفرة الرحمة عامة كبيرة واسعة، ويكرمنا الله بكل خير، يجعلنا من أهل الخير ظاهر باطنا إلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم على

لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار حسين بن سعيد بعوضان، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: هل رأيت مرة في منامك رؤيا عجيبة فتلهفت على عالم يفسرها لك؟ فإن إمام المعبرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي. كان دقيقا في نقل العلم، فلا يرى رواية الحديث بالمعنى. قال ابن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه، وكان الحسن صاحب معنى. وقال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. وعن خليف بن عقبة قال: كان ابن سيرين نسيج وحده، كان فقيها غزير العلم. فعن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وقال عوف الأعرابي: لم أرى أحدا أعلم بتجارة ولا بقضاء ولا بفرائض ولا بحساب من محمد، وقد جمع مع علمه وتجارته الورع. قال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين، وكان من أزهد الناس. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء قط، برا ولا فاجرا. وقال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. توفي ابن سيرين بعد الحسن البصري 100 يوم، وذلك في شوال 10 و100 للهجرة. ومن حكمه النفيسة قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رحمه الله رحمة واسعة.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي. بسم

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا

عليك صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي.

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله خالق السماوات والأرض، مكور النهار في الليل والليل في النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه مرجع الجميع جل جلاله، وهو الواحد القهار. وأشهد

وصفيه ونبيه وحبيبه المختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على نور الأنوار وسر الأسرار عبدك المختار سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم، وعلى من والهم سار في السر والإجهار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله،

تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، وإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، تودع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عاما من أعوام هجرته الكريمة، عاما من الأعوام القمرية التي هي عدة الشهور عند الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. تودع هذا العام بشهر حرام، وتستقبل العام المقبل بشهر حرام، وهي تودع موسم الحج المبارك ووفادة الوافدين من الأمة على ربهم جل جلاله في مظهر بيته الحرام ورسوله خير الأنام، في بلد مولده ونشأته ومبعثه، وفي بلد هجرته ووفاته ومدفنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفدوا وشعارهم التلبية، وشرفهم الاقتداء بنبي الله الذي دعاهم وجاءهم بالتزكية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانقضت الأيام، ووقف الواقفون، ووفد الوافدون، وورد الواردون، وطاف الطائفون، وسعى الساعون، تقبل الله منهم وجعل ذلك سبباً للصلاح والفلاح والفرج ورفع الضيق والشدة والحرج. إنه أكرم الأكرمين، وعاد الأكثر إلى بلدانهم ومواطنهم، ويعود البقية يسر الله تعالى شانهم وأمرهم وعودتهم. أيها المؤمنون، والوداع للموسم والوداع للعام له مخاطبات عند أولي الأفهام، عند من يفقه النداء والخطاب من الأنام. يخاطبنا على ماذا أنتم سائرون، وأي شيء للدار الآخرة تصنعون وتدخرون، وماذا واجهتم به نداء ربكم الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون، وما حالكم في الاجتماع.

من الانحرافات والتوجه إلى غير رب الأرض والسماوات، وطاعة من عصى الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأخذ برامج وخطط الملحدين والفاسقين والمجرمين إلى وسط الديار وإلى وسط ومن وسط الأجهزة إلى وسط العيون إلى وسط القلوب والأفكار، تصنع فيها غباراً وظلمةً وكدراً وانحرافاً عن الأدب مع عالم السر والإجهار. يا أيها المؤمنون، الخطاب قائم، والذي يتعامى ويتصامم لا شك أنه نادم. أيها المؤمنون، اسمعوا الخطاب من توديعنا للموسم وتوديعنا لعام من أعوام هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي ما جاءت إلا لنصرة الله ولإبلاغ شرع الله ولهداية خلق الله ولأداء الأمانة الكبرى التي حملها المرسول إلى جميع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، التي حملها نبي الشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما تمت ولا قامت إلا بمكابدات وإلا بمقاساة وإلا بشدائد وإلا بتخويف وإلا بإرهاب وإلا بأذى وإلا بصبر، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقبله المؤمنون. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جيت بالأمر المطاع. وهم يرسمون بهذه الأبيات وجهة أفكارهم ونياتهم ووجهاتهم عليهم رضوان الله، والمبدأ الذي أنقذهم الله تعالى به وأخرجهم من الظلمات ومن الشرك ومن الكفر ومن النزاع ومن القتال بغير حق ومن التحامل على بعضهم البعض ومن إيذاء بعضهم البعض ومن أن يستسخروا لعبة لأعدائهم، يضربون الأوس بالخزرج والخزرج بالأوس، ويقوون من ضعف لتقوم وتتمادى الحروب بينهم وتتمادى الانتهاكات على بعضهم البعض. جاء المنقذ وجاء المنقذ، جاء الخلاص وجاء المخلص بأمر الله، جاء محمد بن عبد الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إنها نداءات يا أيها المؤمنون، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو نداؤه لكل من صاحبه في كل زمان وفي كل مكان بالتصديق الكامل والجزم بما جاء به والإنقياد والخضوع والاستسلام والبذل للنفس والنفيس في نصرته ومتابعته. نداؤه لهم لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، وعزة الله إن المعية بالتأييد والنصرة والتسديد والرضا والكرامة والتشريف والتكريم قائمة من الله مع كل أنصار محمد بن عبد الله في كل زمان وفي كل مكان، لمن صدق منهم، لمن أخلص لوجه الله منهم، لمن نصح منهم، لمن بذل الروح والمال والنفس والعمر والوقت وما أوتي من قوة وقدرة في نصرة الله ونصرة رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله مع هذا الفريق، الله مع هذا الفريق يرعاهم، الله مع هذا الصنف يؤيدهم وينصرهم ويتولاهم ويصلح شؤونهم في ظهورهم وفي بطونهم. فممن أنتم؟ هل تدخلون في هذا الفريق؟ وهل تحظون بهذا الرفيق؟ وهل تتحققون باليقين والإيمان غاية التحقيق؟ أيها المؤمنون بالله، خروجنا من الموسم الكريم والوافدون إلى بيت الله وإلى رحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نابوا عن بقية الأمة في طلب المغفرة من الله، وفي طرح شؤونهم وأحوالهم، وفي الاستغاثة به تعالى أن يكشف الشدائد والبلايا والكروب. ثم نودع عاما مذكرا لنا بأن أعمارنا المعدودة المحدودة بأنفاسها ولحظاتها تمر بنا بسرعة، ليصل الواحد منا إلى أجله، وأن حقيقة الربح لكل مؤمن أن يزداد بمرور الأيام، وما أوتي من فرصة إمهال في عالم الدنيا أن يزداد إيماناً ويزداد عملاً صالحاً وزاداً للحياة الباقية الأبدية. هذا والله ربحنا من هذه الحياة ومن مرور المواسم ومن مرور الأيام والأعوام. فيا ويل من كانت تمر عليه وهو في نقص من الإيمان، بل يا ويل من لا يزداد إيمانا فكيف من ينقص إيمانه. يا ويل من تمر عليه وهو في نقص من الأعمال الصالحة، بل ويل وويح لمن لا تزداد أعماله فضلا عمن تنقص أعماله الصالحة. ألنا من مغنم ومربح في خلال الأيام ومرورها إلا زيادة إيماننا ويقيننا بمولانا ونيلنا القرب من حضرته العلية والمراتب الشريفة السامية السنية وإعداد الزاد للمعاد والرجوع إلى الدار الآخرة. أيها المؤمنون، ما يعرض للناس في الحياة من أشغال باحتياجاتهم ومعائشهم وما إليها يجب أن تكون قائمة على أساس أنها وسائل يكسبون بها الفضائل، وأن الطريقة لتحقيقها ولتيسيرها ولإقامتها ما شرع الله على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أكثر الناس حتى من المسلمين من يرون احتياجات الحياة المعيشية المادية هي كل شيء وهي أهم شيء وهي الغاية في الشيء، ومن يريدون الوصول إلى استقرارها وإلى إقامتها على وجهها من غير الطرق التي شرعها الله تبارك وتعالى، ويمدون أيديهم حتى إلى أعداء الله ليصلحوا لهم معاشهم، ولن يصلحوا لهم معاشهم ولن يصلحوا لهم معادهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيقظ الله قلوب الأمة من هذه السكرة والنومة، وبعث فيهم الهمة ليرتقوا القمة إيمانا ويقينا وعملا بما دعاهم إليه الله على لسان رسوله. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا

سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا من هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.

الحمد لله حمدا يحيي به القلوب ويكشف به الكروب ويدفع به الخطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله المطهر المطهر المقدس المنزه عن جميع النقائص والعيوب. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير الدروب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المنورين للألباب والقلوب، وعلى آلهم وصحبهم ومن إليهم منسوب، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما

0: فاتقوا الله، ولينصرف كل واحد منكم من الجمعة بقلب سمع النداء ولبى داعي الهدى وأدرك مهمته في الحياة وأخذل في الاستعداد للقاء الله مولاه، وتزود من حياته القصيرة لحياة أبدية خطيرة. اتقوا الله في مرور الأيام عليكم والليالي، طهروا دياركم عن المناظر القبيحة الخبيثة، طهروها عن البرامج الكفرية والفسقية، طهروا دياركم عن الغيبة والنميمة وعن تأخير الصلاة عن وقتها وعن قطيعة الرحم وعن عقوق الوالدين، طهروا دياركم ومنازلكم عن سب الصالحين والمسلمين وعن موالاة الفاجرين والكافرين. اغنموا أوقاتكم وعلموا أهلكم وأولادكم، يغنموا أوقاتهم في أنواع طاعات الله تبارك وتعالى والعمل بشريعته، في استودعكم العام واستقبالكم العام المقبل الجديد. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، فليشغلوا أنفسهم بتفقه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وليقضوا أيام إجازات مدارسهم النظامية الحكومية، فليقضوا أيام إجازاتهم منها فيما يوجب الفوز. لاحظوا العلائق بين أولادكم وبين الصحبة والمجالسة والمزاملة، يجالسون من ويصاحبون من ويزاملون من، وإن من أولاد المسلمين من يزامل ويجالس أخبث من في بلده وأخبث من في العالم عن طريق الأجهزة، وأبوه غافل ذاهل لا يظن أنه مسؤول، والله سائل، سائل الوالد عن الولد وسائل الولد عن الوالد، بل هو سائل المرسلين عمن أرسل إليهم ومن أرسل إليهم عن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أيها المؤمنون، من الناس من يشتغلون باللعب والرياضة وما يسمونه بكأس العالم في اصطلاحات اصطلح عليها الغافلون وتبعهم عامة الناس وراء ذلك، وربما قام أحدهم في نصف الليل أو آخر الليل يتابع ذلك، ولم تكن له مخاطبة لنفسه أن يقوم في نصف الليل وآخر لأجل السجود للملك المعبود ولا لأجل الاستغفار في الأسحار قط، ولكن من أجل متابعة الكأس العالم يقوم في ليله. ومنهم من يؤخر الصلاة المفروضة عن وقتها في متابعته لذلك. أنقذوا أنفسكم، أيقظوا قلوبكم، تبعوا من أنتم، من يسيركم، من يتحكم في عقولكم، من يتحكم في مسالككم، وراء من تمشون وبمن تقتدون وأي الخطط تخططون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طهروا قلوبكم وزكوا عقولكم، وانظروا أمر أهاليكم وأولادكم وسيروهم على منهاج الله الذي بعث به محمد، وبذلكم تأتي المخرج من الشدائد والدفع للآفات والعاهات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلهنا، لا صرفتنا من جمعتنا إلا وقلوبنا متنبهة إليك متوجهة مكتفية لأثر حبيبك محمد بما جاءنا به من تبيه وتعليم وإرشاد ووحي وحكمة من الحكيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، ألا وأكثر الصلاة والتسليم على السراج المنير والبشير النذير، فإن أولاكم به يوم البعث والنشور أكثركم عليه من الصلاة والتسليم. وإن الله يصلي على من صلى على نبيه بالمرة الواحدة 10 صلوات، وإنه أمرنا بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير عبدك المختار محمد، وعلى صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حال السعة والضيق، الرحيم الشفيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين ومريم وآسيا، وعلى الحمزة والعباس، وعلى أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، يا رب أيقظ قلوب المؤمنين من النومة العميقة، وارزقهم الاستيقاظ الحسن والاستمساك بالعروة الوثيقة، وأسمع قلوبنا نداء توديع الموسم والعام، لنستقيم على ما أحببت في النية والقصد والفعل والكلام. اللهم ارزقنا الاهتمام بخير الأنام، واجعله قدوتنا في كل خاص وعام، وثبتنا على دربه حتى تحشرنا معه في يوم القيام، وتسقينا من حوضه المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مآلنا مرافقته في دار الكرامة، وتولنا به في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم قنا جميع موجبات الخزي والفضيحة والندامة، واسلك بنا مسالك التقوى والسلامة، وكن لنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم تدارك الأمة واكشف الغمة، واجمع شمل المسلمين وألف ذات بينهم، وارزقهم اللهم القيامة بما يصلح المعاش والمعاد على ما أحببت ووجهت وشرعت وبينت على يد ولسان رسولك المختار. اللهم اكفنا الشرور والأشرار والمعتدين الغاصبين المفترين المفسدين من المنافقين والكفار. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، اجعل كيدهم في تضليل، واجعلهم كعصف مأكول، يا من فعل ذلك بأصحاب الفيل. يا ربنا ورب نبينا الجليل، تداركنا واهدنا سواء السبيل، وادفع عنا كل هول مهيل، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك في النية والقصد والفعل والقيل، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا والمتقدمين في ديارنا ومساجدنا وبلداننا من أهل لا إله إلا الله، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استولوا الثلاثاء والصفوف حاذوا بالمناكب والأقدام أقبلوا على الله بقلوبكم.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. سلام جزاهم الله خيرا. نريد ذكر الكرم الله من جل من على ذنوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الكريم الدين يا كريم يا كريم.

0: ليلة القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الصبار والصدفية. تمكن العلماء من تخفيف حدة المرض بتناول ملعقة أو ملعقتين من عصارة الصبار بالفم، بالإضافة إلى وضع العصارة نفسها على الجلد الخارجي مرتين يوميا، ثم الاستمرار في وضعها حتى بعد اختفاء أعراض الالتهاب. وقد وجد أن استخدام المرهم أفضل بكثير، إلا أن يكون الشخص حساسا للمواد المصنوع منها ذلك المرهم. يلاحظ أن وضع عصارة الصبار مباشرة على الجلد قد يسبب الجفافة نظرا لخاصية الصبار القابضة، لذلك يفضل إضافة زيوت الأطفال أو أي مادة أخرى ملينة إلى عصارة الصبار لتجنب جفاف الجلد.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم حنتكلم عن شخصية أتمنى أني أستطيع بالفعل أن أضيف إلى معلوماتكم، أن أضيف إلى معرفتكم شيء من المعرفة أكثر وأكثر بأصحاب وأحباب النبي المصطفى. الشخصية اللي حنتكلم عنها اليوم إن شئتم أن تقولوا هي المقداد ابن الأسود، أو المقداد ابن عمر، أو المقداد الكندي، يعني جميعها أسماء صحيحة. يكفي هذا الصحابي الجميل من عظيم الفخر إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي المصطفى فيه بأمر. يا ترى ما هذا الأمر؟ حنتعرف على أشياء كثيرة في قصة سيدنا المقداد ابن عمر، ولكن بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا المقداد ابن عمر ونرجع ونتواصل ونتعرف أكثر وأكثر.
2: والله الصراحة ما أعرف، أخاف أنه يعني لا والله
3: ما أعرف
4: والله ما أعرف،
5: والله ما عندي فكرة صراحة، ما عندي
3: شخصية. يعني وش عالم هو؟ في اختيارات، في شيء عالم ولا شخصية تاريخية ولا
1: حياكم الله، رجعنا لكم متواصلين في الحديث عن سيدنا المقداد بن عمر اللي قلنا أنه تعددت فيه الأسماء. أصلا هو المقداد بن عمر البهراني، هو من قبيلة بهراء من شمال الجزيرة العربية. والده أصاب دم، ثم بعد ذلك خرج من الشمال إلى الجنوب إلى قبائل كندة، فأحبهم وتحالف معهم حتى أصبح يلقب بالمقداد بن عمر الكندي نسبة إلى والده عمر الكندي اللي حالف قبائل كندة. المقداد عمل نفس الفعلة اللي فعلها أبوه في الشمال، فأصاب دم في كندة، فخرج وهرب من كندة إلى مكة المكرمة. ويبدو أنها يعني عائلة على الأخطاء اللي تحصل منها، إلا أنها سريعة يعني الإلف، لأنها تحب مباشرة. أحب حالف الأسود بن عبد يغوث، أحبه الأسود كذلك كما أحبت كندة والده، فحالفه الأسود ابن عبد يغوث، حتى إنه بعد ذلك من حبه له تبناه، فأصبح يلقب بالمقداد ابن الأسود، وانتشر ذلك الخبر في مكة، فلا يدعى بعد ذلك إلا بالمقداد ابن الأسود، حتى جاء النبي المصطفى وجاء هذا الدين العظيم، وكان من أوائل من أسلم. بل إن المنقبة الكبيرة التي تعد لسيدنا المقداد ابن الأسود أنه كان كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذه مفخرة يا جماعة لأنها تبقى على مدى الأزمان وتنفع وترقي إلى أعالي الجنان، إنه من أول من أظهر الإسلام سبعة، بل يقول في سيدنا بن مسعود في عبارته أول من أظهر الإسلام المقداد. وطبعا جاءت عدة أخبار أنه أول من أظهر الإسلام سبعة منهم المقداد، فإن كان هو أول من أظهر الإسلام أو كان من أول سبعة أظهروا الإسلام يكفي فخر، أنه يعني المليار ونصف الآن كل من هو مسلم هو في خيرية وبركة هذا الإظهار وهذا الإشهار لتلك الكلمة الكبيرة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان أول من أظهرها كما قال ابن مسعود المقداد ابن الأسود. استمر حتى بعد إسلامه بهذا اللقب، وكان من أكثر من عذب وأوذي من أجل المولى سبحانه وتعالى. كل من أظهروا الإسلام ممن لم يكن لهم ظهر كان عذابهم أشد العذاب، عمار بن ياسر، بلال الحبشي، المقداد بن عمر، سيدنا أبو بكر الصديق، الحبيب المصطفى. سيدنا أبو بكر كان محمي بقومه، سيدنا رسول الله كان محمي بأبي طالب، أما البقية من هؤلاء فقد عذبوا أشد العذاب، حتى كان رسول الله يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الشاهد أن المقداد يعني عذب في الله أيما عذاب، لذلك لما جاء وقت الهجرة كان من أول من هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة مع من هاجروا من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب كيف جاء مسألة اسمه ورجوعه إلى المقداد بن عمرو؟ جاءت بعد نزول قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فرجع زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، ورجع المقداد ابن الأسود إلى المقداد ابن عمرو، فأصبح كل من يعني تبنى أحد أرجعه بالنسبة إلى أباه، فاستمر بعد ذلك معروف بالمقداد ابن عمرو. له المشهد العظيم اللي تكلمنا وقلنا في أن سيدنا ابن مسعود يقول: لقد شهدت للمقداد مشهدا، لئن كان لي ذلك المشهد هو أحب إلي من الدنيا بما فيها. أنا هذا المشهد اللي حضرت للمقداد كنت أتمنى لو كنت أنا صاحب المشهد، عرضت علي أن أكون صاحب المشهد هذا أو الدنيا بكل ما فيها، لاخترت أن أكون صاحب المشهد هذا لما فيه من إبراز العزة والكرامة والتوفيق من المولى وإشراقة وجه النبي المصطفى بعد ذلك المشهد. يا ترى ما ذلك المشهد؟ ذلك المشهد كان في غزوة بدر، عندما خرج النبي المصطفى بأصحابه يريدون عير قريش، لم يخرجوا للقتال أبدا، ولكن كفار مكة استنفروا من عندهم للقضاء على محمد وصحبه، فما كان من النبي المصطفى إلا أن أعد جيشه لحرب قريش بعد أن استنفروا طاقتهم وقوتهم، حتى أن النبي يعني كانوا 310 رجل، لم يكن معهم إلا يعني بعض الروايات تذكر إلا فارس أو فارسان. يعني أول فارس في الإسلام كان المقداد بن عمرو، أول من عدا بفرسه في الإسلام كان المقداد بن عمرو، هذه كلها أوليات لسيدنا المقداد، أول فارس، أول من عدا بفرسه، أول من أظهر الإسلام، كلها مناقب عظيمة جميلة جليلة لسيدنا المقداد ابن عمرو. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما رأى استعداد قريش لمحاربة النبي المصطفى استنطق أصحابه، لما؟ لأنه خرجوا إلى رصد العير مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، وكلنا يعرف أنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بايعوه على أن يمنعوهم مما يمنع منه أولادهم ونساءهم وبناتهم ولكن في المدينة، يعني نعامل وندافع عن النبي كما ندافع عن نساءنا وعن ذرارينا لكن في المدينة، حتى أنه لما قابلوا ثابت بن قيس قال: إن منعناك كما نمنع نساءنا وأبناءنا فما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا يا رسول الله. لكن هذا في المدينة، الآن هم في بدر خارج المدينة. فأخذ النبي يستنطق الصحابة، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم بالكلام الثناء العاطر الحسن الذي سر به قلب رسول الله، ثم قال: أشيروا عليه. فقام سيدنا عمر وتكلم بالكلام كذلك المبارك وقال: أشيروا عليه. فقام سيدنا المقداد وقال سيدنا المقداد كلمات تكتب بماء الذهب، وقال له: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله، لو خط بنا برك الغماد، يعني منطقة في الحبشة، بعضهم قال في اليمن بعضهم قال في الحبشة، فالمنطقة فيها صعوبة، فيها تجاوز بحر وفيها انتقال، والله لو خط بنا برك الغماد لجالدنا حتى نخوضه معك، حتى تبلغ الأمر الذي تموت، حتى تبلغ الأمر الذي تريد، أو نهلك دونه. فأشرق وتهلل وجه النبي المصطفى، ثم دعا بخير لسيدنا المقداد. ذلك الموقف كان سيدنا ابن مسعود يقول: كنت أتمنى ذلك الموقف وأنه هو أفضل لي من الدنيا بكل ما فيها. ما أجمل تلك الكلمات يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك حتى تبلغ الأمر. ما تلك العظمة التي كانت في نفوس أولئك الصعب. قال النبي بعد ذلك، بعد أن أشرق وتهلل وجهه فرحا من كلام المقداد ودعا له بخير، قال: أشير عليه. فهم الأنصار قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال إني أكلمك نيابة عنهم. فقال له بعد ذلك بالكلام العظيم الكبير الذي سر منه البشير النذير: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع منا ما شئت وسيرنا حيث شئت واجعلنا كما تشاء. قال له بالكلمات التي قال له بعد ذلك فيها النبي المصطفى: سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. يعني الوعد حاصل، لكن كان يريد المنزلة العالية من الأنصار بتلك الكلمات المباركة عندما كان يقول سيدنا سعد بن معاذ: وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. جعلت النبي يستبشر بهم. الشاهد أن سيدنا المقداد بن عمرو، تتخيلوا إنه من عظيم الفضل، لو لم تحفظوا من هذه الحلقة إلا هذا الحديث لكفى. يكفي فخرا أن نتعرف على سيدنا المقداد في هذا الحديث اللي جاء في سنن الترمذي واللي جاء في سنن ابن ماجه. يا ترى ما هذا الحديث؟ الحديث هو إن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي المصطفى. يا ترى في ماذا يأمره؟ يأمر النبي المصطفى في أن يحب أربعة، منهم المقداد بن عمرو. هذا حديث جاء في سنن الترمذي وجاء في سنن ابن ماجه، وكذلك ذكره صاحب أسد الغابة، وذكر في عدة مواطن. يقول فيه النبي المصطفى: إن الله أمرني بحب أربعة. هذه تكفي، هذه تجعل الإنسان يطير في السماء، هذه تجعل الإنسان لا يستطيع أن يعني يستحمل تلك الساعة من شدة الفرحة. إن الله يأمر رسول الله أشرف الخلق بأن يحب العبد البسيط هذا. إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني. هذه الواحد لو حصلت له والله بالدنيا وبكل ما فيها، وأخبرني أنه يحبهم. يا ترى من هؤلاء الأربعة؟ حنروح فاصل قصير وحنرجع وحنتواصل وحنتكلم عن هؤلاء الأربعة اللي الله تعالى في علاه أمر رسول الله بحبهم وأخبر النبي المصطفى بأني أنا أحبهم. ما أعظمك يا رسول الله، وما أجمل ذلك الحب. اللهم كما أكرمتهم به فأكرمنا به يا رب العالمين. حنروح الفاصل وحنرجع ونواصل. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. وقفنا عن فضيلة من فضائل سيدنا المقداد بن عمرو، منقبة من مناقبه اللي ما في أحد في الدنيا ما يتمنى أن يحوز على يعني طرف منها. قبل ما أقولها أقول من قلبي لي ولكل من يشاهدني، وأدعو وأرفع يدي للسماء: يا رب، مثل ما رزقت المقداد محبة منك ومن رسولك، ألا تحرمني ولا تحرم أحد ممن يتابع هذا البرنامج محبتك ومحبة النبي المصطفى حتى نلقاكم وأنتم راضون عنا يا رب العالمين. يقول النبي المصطفى: إن الله أمرني بحب أربع. هذه تكفي، لكن تجي بعدها منقبة أعظم منها: وأخبرني أنه يحبهم. هذا الحديث في سنة الترمذي وابن ماجه. الأول سيدنا علي بن أبي طالب، الثاني أبو ذر، الثالث سلمان. يا ترى من الرابع؟ صاحبنا، صاحب هذه الحلقة، سيدنا المقداد ابن عمرو، كان هو الرابع الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بحبه. يقول في حديث آخر فيما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي المصطفى: ما من نبي إلا وجعل الله له 7 وزراء، إلا أنا جعل لي 14 وزيرا. وذكر منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا بلال، وذكر منهم كذلك المقداد بن عمرو، فهو من وزراء النبي المصطفى. فضيلة كذلك ومنقبة جميلة له عن النبي المصطفى، أن النبي المصطفى في يوم من الأيام كان يسمع لرجل يقرأ القرآن بصوت عال، فقال: إنه مرائي. نسأل الله السلامة والعافية، الله لا يبلانا ولا يبلاكم بذلك المرض الخبيث الرياء، الذي إذا داخل القلب أحبط العمل وأزال الكثير من الخير الذي فيه. ثم قرأ رجل آخر بصوت عال، فقال النبي المصطفى فيه: إنه أواه، يعني خاشع، خاضع، ذائق، صادق، يعني قل ما شئت في معنى كلمة أواه. فالتفت سيدنا أنس إلى ذلك الرجل الأواه، وإذا بذلك الرجل الأواه من هو؟ إنه المقداد ابن عمرو. كان ذلك الذي قال فيه النبي المصطفى إنه رجل أواه. سيدنا المقداد بن عمر إن تكلمنا فيه حقيقة تتعدد فيه الأخبار ولا تكفي فيه الحلقة، لكن هي إشارات نتعرف بها أكثر على أصحاب النبي المصطفى، فيزداد تعلقنا بهم في الدنيا فنحبهم فنحشر معهم في الآخر، اللهم آمين. يوم من الأيام النبي المصطفى والله على إمارة، ثم بعد أن رجع من الإمارة قال له كيف رأيت الإمارة يا مقداد؟ قال كنت أوضع وأرفع حتى ظننت أن لي على القوم فضلا. قال له النبي المصطفى حقيقة يعني الإمارة على ما فيها من جمال، فيها من الفتنة ما فيها، لأنه هناك من يعني يتزلف، هناك من يعني يتقرب، هناك من يريد مصلحة، ويعني كلنا نعرف ما يعني يحيط من هذا الأمر، مع صعوبة كذلك الحرص على إقامة العدل وما فيها. الشاهد أن هذا الأمر أزعج المقداد، أن الناس من حوله أحسنوا في معاملته، فخشي على نفسه مما يداخل النفس. فقال له النبي المصطفى بعد أن قال له حتى شعرت أن لي فضل على القوم، قال النبي المصطفى فتلك الإمارة فخذ أو دع. قال والله يا رسول الله لا أتأمر، مو على إمارة، على اثنين بعد ذلك، اثنين لو تخليني أمير يعني عليهم، إن تخيرني والله ما أتأمر على اثنين بعد ذلك أبدا. هكذا كان سيدنا المقداد بن عمر. سيدنا المقداد بن عمر يوم من الأيام أحد التابعين كان في مجلس يحضر للمقداد بن عمر، فيقول له هنيئا لتلك العينين اللتين رأتا رسول الله. في عبارة أجمل من كذا؟ سيدنا المقداد بن عمر احمر وجهه وتغير لونه وانتفخت أوداجه. يقول الراوي يقول فعجبت، فالرجل لم يقل إلا خيرا. قال له ما لكم تتمنون محضرا غيبكم الله عنه؟ لا تعلمون لو حضرتموه كيف كان هو شأنكم. ولقد حضره أقوام، أي ولقد رأى النبي المصطفى أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم. يا جماعة لو لن يكون يعني أفضل مما هو الآن لك، لأن الله هو الأعلم بالخير لك، ليش تتمنى مشهد الله سبحانه وتعالى؟ لو كان فيه الخير لك لكان حضرك إياه، لما تتمنون مشهدا غيبكم الله سبحانه وتعالى عنه. هذا المعنى التربوي اللي ربى فيه سيدنا المقداد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف كيفية الأدب في المعاملة مع الرب الحق سبحانه وتعالى. سيدنا المقداد طبعا عاش وعمر إلى فترة سيدنا عثمان ابن عفان. في يوم الأيام رأى رجل يمدح سيدنا عثمان بن عفان، وهذه يعني حقيقة تصلح لكل من يتقرب من السلاطين، إلى كل من يتقرب من الوزراء، إلى كل من يتقرب من الأمراء. اسمعوا هذا الحديث واحفظوه فلعله ينفعكم في الدنيا قبل ما يكون يعني العتاب أكبر في الآخرة. يقول سيدنا المقداد رأيت رجل يمدح عثمان بن عفان، فأخذت حفنة من التراب فرميتها في وجهه وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المداحين التراب، احثوا في وجههم التراب، لأنهم لربما يتزلفون أو يتمصلحون، أو لربما بالأمير أو السلطان يغررون. فلذلك كان هذا الأدب، إنه يا جماعة اجعلوا معاملتكم حتى مع السلاطين على الوجه اللائق بمعاملة المحكوم بالحاكم، هكذا حثى التراب. يذكر سيدنا المقداد مسألة، يروي حديث عظيم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتمثل كثيرا هذا الحديث في إبراز معاني عظمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه في يوم من الأيام قال النبي المصطفى يا رسول الله إن برز لي رجل المشركين ليقاتلني فقاتلني وقاتلته فقطع يدي، فهممت وتمكنت منه لأقتله، فقال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال له النبي المصطفى بل تدعه. أنتم الآن تخيلوا لو واحد شارف على الموت وهو مشرك ويبغى يتخلص منك، ممكن طبيعي جدا أنه يقول لا إله إلا الله، لكن النبي المصطفى يبغى يعلم الناس عظمة لا إله إلا الله. لو أنت شايف في عز الشرك لكن خلاص خرجت من هذه الكلمة، هذه مثل الوقاء، هذه مثل الحماية، هذه الكلمة لها من الهيبة، لها من الجلال، لها من العظمة، لها تعرف الآن يقول لك جواز دبلوماسي، أي أقوى وأعظم وأجل، لها من الحصانة فوق الوصف. طالما هو قالها انتهى الأمر. قال يا رسول الله وقد قطع يدي، قال تدعه. قال وقد قطع يدي، قال تدعه. قال أأدعه يا رسول الله؟ قال إن قتلته كنت أنت مثله قبل أن يقولها، يعني هو قبل ما يقول لا إله إلا الله كان مشرك، تكون أنت مثله، وصار هو مثلك قبل أن تقتله. أنت المقداد المحبوب عند رب العالمين يكون مثلك قبل أن تقتله، تعظيم لا إله إلا الله، تربية على إدراك قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة قصة المقداد بن عمرو الوقت يشارف على الانتهاء، والكلام الجميل فيها ما انتهى، لكن هذه يعني ومضات نتعلم منها شيء الكثير من الأشياء الجميلة اللي نتعلمها، عظمة لا إله إلا الله في قصة المقداد. والقصة المعروفة المشهورة عن سيدنا أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي المصطفى أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال حتى تمنى أنه أسلم؟ بعد تلك اللحظة عاش قرابة 70 سنة، توفى وهو عمره قرابة 70، توفى بأرضه بالجرف، ثم بعد ذلك دفن في المدينة المنورة، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان، وكانت الوفاة في 33
4: لقد آن الأوان لنعيد صياغة العمل بالتعاون والتشجيع، فالتشجيع نصرة والنصيحة نصرة، وكل تلك الوقفات الإيجابية الجميلة في حياة من حولنا نصرة. هناك الكثيرون حولي وحولك يحتاجون أن تفعل شيئا من أجلهم، وربما يكون هذا الفعل في كلمة بسيطة، ولعل المتأمل في أجمل معاني الشهامة والإنسانية بين الناس هو ذاك الذي ينصر أخاه المسلم بالقول والفعل، فما بالك إذا كان هذا النصر لأفضل الخلق وسيد المرسلين. إن النموذج الذي استمعنا لقصته اليوم هو أحد الأمثلة الإنسانية الرائدة التي يجب أن تحتذى في جوانب كثيرة، من بينها النصرة، فشد الأزر والوقوف مع من تحب سببا لتقوية اللحمة وتطيب النفوس وإدخال السرور عليها. فإذا ما شاع بيننا هذا النوع من العطاء انعكس على واقع حياتنا التي باتت تشتكي من التباعد والنفور.
1: الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة الجميلة الممتعة لسيدنا المقداد ابن عمرو، عدة فوائد، وقلت لكم من الوقت يعني سارقنا والأحداث ما انتهت. من الأشياء الجميلة قبل ما أذكر لكم الفوائد اللي حب أذكرها مع نهاية الحلقة، إنه يوم من الأيام، طبعا هو وصفه إنه شديد السمار وشديد الطول وبطين كذلك، هذا الصحابي يوم من الأيام كان جالس مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له سيدنا عبد الرحمن ما لك يعني لا تتزوج؟ قال زوجني بنتك. فغضب عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف فشكى ذلك إلى النبي المصطفى. مباشرة النبي المصطفى قال له أنا أزوجك، وزوجوا ابن عم بنت عمه. أنت يا عبد الرحمن بن عوف ما تبغى تزوجوا بنتك؟ أنا أزوجوا بنت عمي. فزوجوا ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. طبق فيها النبي حقيقة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من الأشياء اللي استفدناها من القصة إنه ينبغي ألا ينسب أحد إلى غير أبيه، ادعوهم لأبائهم. المقداد بن الأسود رجع إلى المقداد بن عمرو. من الأشياء المهمة جدا اللي استفدناها من الحلقة، كيف يكون همك وفكرك وشغلك الشاغل أن يرضى عني وعنك رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، إن الله أمرني بحبي وأخبرني أنه يحبهم، فإحنا نتمنى أنه أنا وإنت نكون محبوبين عند رب العالمين. النصيحة الثالثة والوصية الثالثة والحاجة الثالثة اللي استفدناها من الحلقة هي رسالة لكل المتزيلفين والمتمصلحين والمتقربين من السلاطين لغير وجه الدين، احذروا، فرسالة النبي إشارة لكم لتنتبهوا، احثوا في وجه المداحين التراب. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل تعاملنا كله خالصا لوجهه، وأن نكون عنده من المقبولين. اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا المقداد بن عمرو، يوجد صحابي آخر اسمه المقداد بن معد يكرب، وبعض الكتب تقول المقدام بن معد يكرب، وبعضهم يعني كانوا يقولوا يزعمون أنك يا أبا كريمة لم ترى رسول الله، فيقول لهم لقد كنت أسير أنا وعمي في الطريق فأخذ رسول الله بشحمة أذني. هو اللي روى لنا الحديث المشهور دائما بين الناس في الطعام، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه و وثلث لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الأمور على الوجه المرسل.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
0: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: الزراعي.
1: الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي أخي المستمع الكريم إلى موضوعنا، وهو المبيدات وأظاهر الإنسان والبيئة. ختاما لإجمالي حلقاتنا اللي هو المسك الختام، إجمالي ملاحظات والتوصيات بشكل عام للمستمع والمزارع والمستهلك، نقاط جمعناها تشمل أهم ما ورد في ملاحظاتنا. أولا، على المزارع التقيد بالاحتياطات أثناء قيام عملية الرش هذه حفاظا على سلامته وصحته من أضرار المبيدات، وقد ورد حلقة خاصة بهذا الجانب. على المزارع ومحلات البيع عدم التعامل مع المبيدات المنتهي صلاحيه، يعني مبيدات خلاص اكسبير انتهت صلاحيته ولا يستخدم، لانه بدل ما يفيد الفلاح يضر الفلاح، بدل ما يقتل الحشرات يجذب الحشرات. فهذه نصيحة للمزارع وايضا محلات البيع بالذات، فاذا كان المزارع ما هو عارف محلات البيع انتهت صلاحيه خلاص يجنبه من الموضوع ولا يبيعه، هذه مسؤولية امانة بينه وبين الله. 3، عدم التداول للمبيدات المحرمة دوليا، معروف يوميا مسكه وكنتينرات كذا كذا مبيدات محرمة دوليا عند تاجر ضمها طرحها في موقع معين والعقوبة ما فيش ثاني يوم نزلت على الأسواق، وأصحاب المحلات عارف في هذا الكلام، الفلاحين عارف والدولة عارف. مثل ما قلنا عندنا مصرح 350 وفي الأسواق 4500 مبيد، وهذه أكثرها اللي جلب هذه المبيدات انفتاح الأسواق ووجود القات، لأنه على القات استخدم أشد أنواع المبيدات. 4، التقييد بفترة التحريم الخاصة بالمبيد، مثل ما قلنا على كل علبة الشركة كتبت فترة التحريم 15 20 30 40 محدد عنه. كل مبيد له فترة تحريم وكل محصول له نمو معين، المراحل الأولى زي ما البصل والثوم، يعني عادة البصل والثوم يطلع بعد 4 أشهر، المراحل الأولى ممكن تستخدم مبيد 40 تستخدم مبيد 30، لكن المحصول في وقت النضج حقه يوميا تجيني يستخدم المبيد 24 ساعة أو 48 ساعة، حتى لا تشكل خطورة على المستهلك، والمستهلك أمانة في رقبة المنتج. مثل ما قلنا عن نضج المحصول وظهور حالات إصابة يجب عد استخدام المبيدات أقل سمية. في مبيدات عالية السمية، عالية السمية هذه تظل فترة طويلة جدا، حتى بعضها وصلت رسائل من شركات أنه يظل السمية لمدة 20 عام وألغيت وسحبت من الأسواق. لكن للأسف جاءت فترة من الفترات ظهرت ثاني مرة في الأسواق، وتجار المبيدات ما يخافون الله ونزلوها على الأسواق، والمستهلك والمنتج ضحية. مثل مبيد الدلدرين، مبيد الدلدرين هذا استخدم في مكافحة حشرة الأرض على الجذور، وجدوا أن المبيد هذا يظل 20 عام تحت ظروف أشعة الشمس والأمطار في حضرموت. أنا قاومت الحشرة الأرض على جذور القمح في الأرض، المبيد ظل في الأرض. طيب السنة الثانية زرعت محصول ينمو في الأرض زي ما إيش، البطاطس، البطيطة، الجزر. طيب تخيل إذا كان هذا 20 عام المحصول في باطن الأرض سحب المبيد، سوقت أنت ثاني يوم على الإنسان؟ هذا المبيد 15 ملي جرام كفيل أن يقضي على الإنسان، 15 ملي جرام، فهذا محرم دوليا لكنه يدخل اليمن بطرق ملتوية. مكاتب الإرشاد، نطلب من السلطة المحلية تتعاون مع مكاتب الزراعة والعمل عمل جماعي وعمل إنساني عام، يفعلوا مكاتب الإرشاد بما فيها المهندسين من 6 إلى 7 بتوفير المحروقات. المشكلة الأساسية هي المحروقات فقط، المشكلة ما هي مشكلة كبيرة، حتى المزارع يساهم بيجزء في الكلفة هذه. طيب النقطة المهمة، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب الزراعة بالمديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعيتها. هذه قد أشرنا لها، إنه واحد يا أخي من السلطة المحلية المكاتب المحلات البيع ما تجاوز 6 7 يعمل له جولة في الشهر بشكل مفاجئ، يتأكد شيء مبيد منتهي صلاحية، شيء مبيد محرم. يا أخي نبهه، لا يحاسب هو لا يحكم، أقل شيء نبهه يخليه يشعر بالجانب الإنساني، انك الان تساعد في اصابه بشر، تساعد في موت البشر، ولا اعتقد انه حد بيرفض. تفعيل عمليه الحجر النباتي، قوانين موجوده في الحجر النباتي اللي تمنع دخول المبيدات المحرمه، تمنع بيع المبيدات المنتهيه الصلاحيه، موجوده في المنافذ، يفعلوها، فيها مهندسين موجودين، فيها ناس مختصين، اقل شيء تقلل جزء، ولا تكون البلاد مغرقه بالمبيدات المحرمه دوليا وفي النهايه خذي اضرارها. شو ان المستشفيات ملانه بالسرطانات، ملانه بالالتهابات، تضخم البروستات، انزلاق الغضروفي، كثرة البلاء بسبب، ما أقول أنه بدأ سبب رئيسي لكنه عامل رئيسي إضافة إلى مسببات أخرى. نقطة أيضا مهمة مربوطة بسلطة محلية، هذه نقطة مهمة جدا يمكن يعني تساعد إلى حد كبير، اللي هو في حاجة يسمى الأثر المتبقي المبيد. إيش معنى كلمة الأثر المتبقي المبيد؟ يعني لما رش ونجني المحصول عاد باقي أثر المبيد لازال يشكل خطر على المستهلك. طبعا بعين مجرد ما يرى، في جهاز صغير زي ملك الشافة اليدوية تنزل به على موقع الخضرة، سواء كان بيع الجملة أو بيع بالتفرقة، إذا في أثر متبقي مبيد الإشارة حمراء تطلع ويعمل صوت زي الولنان حق الإسعاف. هذه معناها العملية خطيرة، يأخذ المنتج ويودوه للمختبر العام، المختبر العام يفحص هناك إيش المبيد وتركيز المبيد والجرعة قاتلة أو ضارة أو سامة. لو توفر هذا الجهاز، تخيل أنت صاحب خضرة إيش بيقع، صاحب خضرة بيحسب حسابه. هذا أنا رحت الأردن مرتين، يتعاملوا في الأردن في كل دولة من دول العالم، في كل دولة من دول العالم يستخدم إما عن طريق مفتش البلدية أو مندوب مكتب زراعة، ينزل إلى موقع بيع الخضرة بالتفرقة يمسك البايع، وأن الجهاز مسكه مين اشترت الخضرة، قال والله اشترتها عند المزارع الفلاني، يروح عند المزارع، طبعا البايع ما له ذنب، يفكه البايع، المحاسبة تقع على المزارع، تعال يا أخي أنت رشيت بعد ما يودوا المختبر العام، رشيت مبيد الفلاني، الخضرة حقك بعتها على مزارع الفلاني، الجرعة لا زالت موجودة، جنيت قبل ما تنتهي المحصول، الآن أنت تبيع محصول مسمم، تساعد في قتل بشر، تساعد في إصابة بشر، يحاسب في الأردن، يوقف من العمل الزراعي، يعاقب بالسجن والغرام المالية، ثلاث عقوبات ما ترحم ولا يتدخل فيها لا ملك ولا محافظ ولا رئيس. هذه نقطة مهمة جدا الجهاز، فأنا أقول إنه المسؤولية تقع بدرجة رئيسية على السلطة المحلية. الجهاز موجود في كل أسواق العالم ورخيص جدا، وفي كل مديرية في العواصم يطرحوا هذا الجهاز، تتولى إما مكاتب زراعة أو البلدية، بيحد إلى حد كبير من مسألة المبيدات والاستخدام السيء وبيع مبيدات مسمى، يعني بيعرف الفلاح أنه بين محصول المبيد حقه انتهى، لأنه يشعر أنه في رقابة بالجهاز، كمبيوتر ما يرحم. طيب نقطة أيضا مهمة بالنسبة للمستهلك، بشكل عام معروف أنه أي فاكهة مشققة مشرخة يعني معرضة للأتربة، معرضة للكربون، لعادم السيارات، للأتربة، للعفان، هذا جزء من الخطورة. فانصح بشكل عام اي فاكهه او خضره مشرخه لا يستخدمها المستهلك ولا يشتريها حتى مجانا، لان دائما معرضه تكون مصادر الاسهالات، التسمم، القي. والاشد والاخطر البطيخ الموجود في الصيف الاسواق، تلاقي الباعه يتفننون فيها، يقول لك تعال هذا بطيخ مشرخ من عزه، هذا من نضجه، هذا من دريش، هذا من جودته، يغري المستهلك وتلاقي عامله شليشل هكذا وكانه صندوق قمامه. عندنا صور موجودة البطيخ المشرخ في الصيف في الليل الثعابين تبيت فيه، مصدر للتبريد للثعبان، تخيل من المغرب حتى الصباح الثعبان بات في البطيخ المشرخ، يطرح أكبر كمية من السموم والصباح ينزل. كان عندنا مجموعة صور تلاقي في بعض الحالات يقول لك يا أخي والله فلان مات، ما هم عارفين بالضبط سبب الموت، يقول لك قضى وقدر، صح قضى وقدر عليهم الرأس، لكن أيضا كل شيء له مبررات. فأنا أنصح الإنسان أنه البطيخ المشرخ لا يأخذه نهائيا، وهذه أمانة بقولها لكل إنسان، قلتها في عدة محاضرات، رأيت بعيني أنه الثعبان يبيت في البطيخ المشرخ، لا يأخذ البطيخ المشرخ إطلاقا، والفاكهة المشرخة بشكل عام وأشد خطورة البطيخ حتى مجانا لا يأخذ ولا تعرض، يا أخي في بطيخ ناجح مش مشرخ، فالمواطن مسكين الله ضحية، يقول له البائع هذا جيد، هذا من عزه، هذا من نضجه، انصح الناس بهذا الكلام. النقطة الأخرى في الشتاء معروف أن الباذنجان والكوسة، الباذنجان الينضال والكوسة أشد عن محاصيل خطورة وأشدها إصابة بالذبابة، تلاقيها من شدة الإصابة سائل أسود، مضاعفات الإصابة زي مصلية الحار، أشد أنواع المحاصيل رش اللي هو الباذنجان والكوسة. يعني نصيحة العامة في الشتاء المواطن لا يأخذ الكوسة ولا الباذنجان. وبعدين إيش مكوناتها؟ 99% منها ماء، معك 1% كم فيتامينات وكم نشاء، يا أخي في بدائل، الدبة موجودة، طماطم موجودة، راح يقول لك إيش نأكل بديل البطيخ، إيش نأكل بديل الباذنجان والكوس، لا تأخذها، هذه كلها سموم. الفلاح عنده مبدأ يوم رشه ويوم لفه، يعني يوميا رش، يوميا تأكل سموم، وفي أثر متبقي. إيش هو الأثر المتبقي؟ أنت اليوم تأكل كوسة مسممة، ثاني يوم باذنجان مسمم، الجسم ما يفرز، أول ما يبدأ المبيد يهاجم الكلى، يهاجم الكبد، يهاجم الأمعاء، يهاجم البروستات، يهاجم الدماغ، يهاجم العيون، يهاجم المفاصل، ولا يفرز مع البول بالكلية. يجب أن يفهم المواطن أنه هذه التأثير تراكمي داخل جسم الإنسان، اليوم من الجرام، ثاني يوم كم من الجرام، وفي النهاية انزلاق غضروفي، التهاب في الكبد، سرطانات، تقرحات في الأمعاء، وآخر شيء سرطانات وفيات. نصيحة بشكل عام أقولها بأمانة أن هذا المحصولين لا يأخذها إلا في حالة أنا أعرف أن هذا مزارع جاري أو قريبي أعطانا إياها بثقة أنه هذا المحاصيل عندي مزرعتي ما رشيتها، هذه معروفة المصدر، لكن مجهود المصدر من السوق نأخذها من إنجات ومن رش لا يأخذها المزارع. ختاما نشكر الأخوة المستمعين على استماعهم لبرامجنا، ونشكر الأخوة في الإذاعة وكل من ساهم في ترتيب هذا البرنامج، وفقكم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: يا أخواننا، اجعلوا علاقتكم مع عباد الله عز وجل من منطلق محبتكم لله. هذا العلاج لا تنسوه، اجعلوا ميزان علاقتكم مع الناس مرتبط بميزان محبتكم لله. والله عندئذ لا خوف، لا خوف أبدا. لكن إذا ذهلنا عن علاقتنا مع الله، عن محبتنا لله عز وجل، فالذي سيطفح في قلوبنا هو محبتنا لأنفسنا، عصبيتنا، أهواءنا، أموالنا، رغائبنا، كراسينا، أمومنا. هذه هي التي تسد مسد محبة الله عز وجل، وعندئذ هذه المشاعر هي التي تقودنا،
2: وهي ما تحط من إنسانيتنا،
1: وهي التي تقودنا. ومن هذا المنطلق نحكم على هذا وعلى هذا وعلى ذاك من منطلق أمزجتنا وأهوائنا. فأرجو والله، أنا أنصح نفسي، وأنا أنصح نفسي، أنا أحب أن أمتن محبتي قبل كل شيء لله. وإذا كان للإنسان أن يعشق أحدا، فوالله هذا القلب ينبغي أن يعشق مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. يا أخي، نحن من يعني ما تنخلقنا إلى أن نموت، نحن في أحضان العناية الإلهية، في أحضان العناية الإلهية،
2: في كل رفات
1: طبعا عين. هل تأتيك منحك إلا من عند الله؟ رسائل الحب التي تأتيك من أين تأتيك؟ من عند الله. طيب، متن متن متن محبتك لله عز وجل، وانظر كيف تنظر إلى عباد الله،
2: سوف تنعكس
1: محبة الله عباد الله، تثير في نفسك فروعا من محبتك لعباد الله. من أحب الله أحب عباده، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق مكرم عند الله،

0: كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله مكون الأكوان ومبدع الوجود والكائنات على ما يليق بعظمته من الحكمة. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ونشهد أنك أرسلت إلينا خير حماد، لك سيد الوجود جامع المعامد محمد، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد، على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي من قام بين يديك ومن ركع ومن سجد، على آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. أما بعد، فإن الإمام الغزالي عليه رحمة الله يذكر في الآداب الباطنة فيما يتعلق بالحج، وهو يشمل بعضه غير أعمال الحج كذلك، ومن مثل التقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم في أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق، وذلك واسع للهدي وللأضاحي وللكفارات، وذلك فيما جعل الله من حكمته العظيمة من ما أباح لهذا الإنسان تكريمة له أن يذبح أنواعا من الحيوانات أو يصيدها. أما في البر فمقيدة بأنواع أباحها له، من خيرها الأنعام، أنعم الإبل والبقر والغنم. ثم ما تناولته الإباحة من ذلك دون ما حرم الله تبارك وتعالى على ابن آدم أكله من حيوانات من الإنسية ومن الوحشية مما يصطاد، وكذلك حيوانات البحر، والأمر فيها

0: واسع خصوصا فيما لا يعيش إلا في البحر. قال عنه صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الحل هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وكون الله هذا الإنسان بهذا الجسم الذي يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، وفيها مواد وعناصر إنما توجد في اللحوم، فأباح له أن يذبح من هذه الأنعام جل جلاله وتعالى في علاه. والحق سبحانه له أن يفعل بخلقه ما شاء وما أراد، فكان تكريمة منه لهذا الإنسان، أباح له أن يأكل هذه الحيوانات بالمعينات له والمعينات له، وفي ذلك ارتباط بما جعل الله له من مهمة عظيمة في هذه الحياة، في أسرار الخلافة عن الإله الخالق جل جلاله، في المحيط الذي ينطلق فيه الإنسان من حيث قلبه ومن حيث أعضاؤه وما يتعامل به على ظهر هذه الأرض. فهناك مركز خلافة شريفة عن الله تبارك وتعالى تتعلق بضبط القلب والأعضاء في طاعته والحذر من معصيته وإقامة شريعته وتبليغ دعوته ونصرته ونصرة وحيه وتنزيله وكتبه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا هو مركز الخلافة وميدانها، يتشرف بهذا الإنسان، وفيه تبدأ أول مراتب الوفاء بالعهد الذي عهد الرحمن عليه عباده: ألا ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى. ثم بعد ذلك يتسع له المجال في العطايا الجزال من ذي الجلال، كلما قام بما يقوم به من صالح الأعمال وصالح الصفات والخصال وصالح النيات والمقاصد والأحوال. فصالح الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والصفات والأحوال أسباب توفير لفائض جود الرحمن على العبد ورقيه إلى مراقي الشرف الأسنى والمجد في أسرار هذه الخلافة. ولما كان انطلاقه غالبا مرتبط بجسم صحيح قوي قادر على الانطلاق، جعل رعاية هذه الأجسام جل جلاله في دينه الذي شرع على أيدي أنبيائه ورسله، فحرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم أو يهلكوا أعضاء من أعضائهم أو يتسببوا في ذلك وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا ويحافظوا على هذه البنية ليؤدوا بها مهماتهم في القول والفعل والنية والقصد والصفات والتحلي بالصفات المحمدة والتخلي عن الذميمة، وكذلك صالح وطيب الأحوال والأذواق والوجد وما إلى ذلك. فهذه شؤون عظيمة من أجلها كانت أصل الإباحة لهذا الإنسان أن يأكل هذه الحيوانات التي أباحها الله تبارك وتعالى له، و جعل بعد ذلك لها أوقات يعظم الثواب في إراقة تلك الدماء وفي ذبحها. يقول: التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا من أضحية أو هدي يهديه للحرم، والهدي ما ساقه من خارج الحرم إلى الحرم ولو من عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، فما ساقه من خارج الحرم أهداه إلى الكعبة المشرفة، يدخل في شعائر الله، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. قالت: هديا بالغ الكعبة، بالغ هجم بالغ الكعبة. أيوة. فالهجو مسيقة من خارج حدود الحرم إلى وسط الحرم ليذبحها في الحرم وليأكل منه من هو ووسط موجود في جغرافية الحرم وفي حدود هذا الحرم. يقوله وأما الأضحية فللحج ولغير الحج من بعد صلاة وقت طلوع الشمس في يوم العيد ومرضي وقت يسعه الصلاة والخطبة يدخل وقت الأضحية ويستمر إلى اليوم الثاني من يوم التشريق بالإجماع وإلى اليوم الثالث عند كثير من أهل العلم من أيام التشريق فتصير أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق. وكذلك بعد ذلك كل ما أريد به من الذبح وجه الله تبارك وتعالى من صلة رحم أو إكرام مسلم أو إكرام ضيف وما إلى ذلك يدخل في هذه القربات. قال أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا ويجتهد أن يكون من سمين النعم ويأكل منه إن كان تطوعا. فإن كان واجبا ككفارة عليه أو أضحية منذورة فلا يأكل من ذلك شيء. فأما إن لم يكن كفارة ولا أضحية منذورة ومندوبا فينبغي ويسن أن يأكل من كل ما ذبح. بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطعة من كل الجمال التي أهداها للحرم مئة من الجمال فأن يأخذ قطعة من كل واحد منها وتبخت له لحاشية من أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته ومن حواليهم من القائمين معهم وخدامهم وأهل الصلة بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لم يكتفي بهذا الهدي وذبح أضحية من البقر ذبح أضحية صلى الله عليه وسلم وحتى قالت أم المؤمنين ادخل علينا لحم بقر وقلنا ما هذا قالوا أضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ويقدم ما هو أطيب وأحسن وأسمن وأصح فيكون أرجح لميزانه وأفضل لثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال وكانوا أي خيار الأمة في السلف الأوائل يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن الهدي وما يهدى إلى الحرم والأضحية والرقبة أتقى الرقبة. وعن ابن عمر قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا يريده إلى الحرم يذبح قال فأعطي بها 300 دينار من قوتها وسمنها وحسنها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أهديت بختيا من الجمال فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعه واشتري بثمانية بدنا بتجيب بدن 300 دينار بتجيب عدد من البدن مش بدنة واحدة بدل البختي هذا ببيعها ب300 وبجيب عدد بالثمن حقها وبذبحه في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا انحرها إياه هي قدها هي اللي هديتها إلى الحرم ومهما كانت غالية وسمينة فذلك أفضل ولا تستبدل بها غيرها. ولهذا قال والقليل الجيد خير من الكثير الدون. هكذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج العج والثج وأدي فرض الحج بعجه والثج. ما العج؟ العج رفع الأصوات بالتلبية لما تضمنته من معاني الاستجابة لأمر الله وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى وتنبيه العبد أن يراقب شانه في وفائه بعهد الله وتلبية النداء لبيك اللهم لبيك. وقال لما كان في حجة الوداع جاءه جبريل قال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال فلم نزل يقول الصحابي لم نزل نرفع أصواتنا حتى بحت حلوبنا لبيك اللهم لبيك. هذا العج رفع الصوت بالتلبية، فمن أفضل الحج العج. والثج ذبح الهدي والأضاحي والكفارات في الحرم، فأفضل الحج العج والثج، أي ذبح الهدي، هذا من أفضل الحج عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا أبو بكر الصديق قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج أو أي الحج أفضل، قال العج والثج، العج والثج. وفي العج ما أشرنا إليه من تأكيد العهد مع الله تبارك وتعالى وتجديده، ومن إعلان العبودية له سبحانه وتعالى، ومن استرضائه سبحانه وتعالى، ومحاسبة الإنسان لنفسه، ورفع شعار الذكر للرحمن جل جلاله وشعار العبودية له. وفي الثج شعور بمنته علينا بما أباح لنا من هذه الأنعام وأحل لنا ذبحها لنطعمها ونأكلها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وإن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وعليها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، فيحملنا في البر على الأنعام وفي البحر على الفلك والسفن جل جلاله وتعالى في علاه بتقديره وترتيبه وتكوينه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتفقد الشؤون في الأقوال والأفعال والأحوال، ويغتنم مضي الوقت به والأيام والليال فيما يصرفها، وماذا يعمل، ماذا يقول، بماذا يتصف، وعن ماذا يتخلى من الأوصاف. وعندنا في الحج يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ففي تطهير وتزكية، وهذه مهمات الطاعات والعبادات فينا وغنيمتنا من خلال الأوقات. أنتم الآن تودعون عاما من الأعوام الهجرية المباركة مضى من أعماركم، أنتم في أواخره، فما يبقى إلا أيام وقد رحل عنا العام، ولا يقدر أحد من أهل الشرق والغرب ولا أن يؤخر لنا يوما في العام أو ساعة واحدة ولا أن يقدمها كذلك، فالكل تحت قهره ساجدون، وإن جحدوا وإن ألحدوا وإن أبوكم تحت قهره، الكل تحت قهره جل جلاله وتعالى في علاه. فيا فوز المقرين، يا فوز المطيعين، ويا فوز المؤمنين، ويا فوز الموقنين، جعلنا الله وإياكم من خواصهم، وأحسن لنا خاتمة هذا العام. فهذا الأسبوع تختمون به عامكم، فلا يأتي مثل هذه الليلة وإلا وأنتم في عام آخر، انتهى عام 47 و400 ألف، ما يمكن نحصله إذا بقينا إلى الأسبوع الآتي مثل الليلة، هذا ما نقدر نحصل منه شيء، خلاص يرحل يدخل عام جديد 48 و400 ألف من هجرة نبينا ومعلمنا ومرشدنا ومقيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحسن خاتمة عامنا، فإن من تفقد نفسه في اليوم ليل وأحسن خاتمة يوم وليلة ثم أحسن خواتم الأسبوع خاتم الأشهر وخواتم الأعوام يوشك أن يكرمه الله بحسن خاتمة عمره، فيحسن خاتمة عمره وتوفاه على الحال الجميل. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. أكرمنا وإياهم جميع الحاضرين والسامعين والمتابعين، أكرمنا وإياهم بكمال حسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة تأتي يوم قرونها وأشعارها وأظلافها أي فتوضع في ميزان الحسنات. قالوا إن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، كونوا منشرحين فرحين بما تذبحون من أجل الله تعالى، واختاروا أطيب ذلك أو أغلاه. وعن زيد بن أرقم قال قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل إشارة حسنة. قال فالصوف اللي في شعر كثير مثل الضان؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر، كم عدد شعر؟ ضبط عدة بتتعب لكنها معدودة، ذبحها وبلك بعددها حسنات مضبوطة عند ربك جل جلاله حسنة. وهذا في المذبوح في أي مكان، أما إذا كانت وسط الحرم فحسنة الحرم بمئة ألف، حسنة الحرم بماذا كما قال فيما لما سئل عن مالي في حلاقة شعري في الحج، قال أما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم، من حسنات الحرم، وحسنة الحرم بمئة ألف. فنعم المرابحة مع الرحمن الذي يربحك سعادة الأبد وفوز الأبد والقرب المؤبد والمرافقة لمحمد والرضوان الأكبر والنعيم مخلد وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، كله بمعاملة يسيرة تعامل بها الرب، صارت مخلص الوجه وتصدق معه فيها. والمعنى الذي يعطى هذا ما يساوي بذل الروح ولا مئة روح ولا ألف روح، إذا جئت إلى نفاسته وعظمته إيش يساوي الأرواح ويحصله الإنسان بأي شيء، ولكنه فضل الله، إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم عز وجل. الله يجعلنا من الرابحين المستفيدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال والعاشر أن يكون طيب النفس بما أنفقه وبما ناله وبما نازله وبما حصل عليه من مشقة ومن تعب، يكون طيب النفس بما أنفقه وبما أصابه، يكون فرحا بذلك لأنه ربح ولأنه متاجرة مع الرحمن ولأن فائدته وثمرته كبيرة وعظيمة. وهكذا طيب النفس والعمل في الطاعات والعبادات كلها على المحبة هي رأس القربة إلى الله، والله يحب من عبده يقبل عليه بمحبة، ولذا ما رضي أن يكره أحد على دين الحق ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الأمر واضح ولا إكراه، من سبقت له سابقة سعادة واختار وأراد دين الله فليقبل وليأخذ من الأرباح وعطايا والعطاء السحاح والفتح من الفتاح والمنن التي لا تزال في توال على مدى الأيام والليال في الدنيا وفي المآل، ذلك الإفضال من عظيم النوال مولانا ذي الكرم والجلال جل جلاله وتعالى في علاه. فيكون طيب النفس، كل ما تعبت في سبيل قربك من ربك افرح وكن طيب النفس، كلما انفقت وكلما اعطيت وكلما اجتهدت وكلما نازلك، يكون كان صلى الله عليه وسلم كثير ما يتمثل بقوله هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ومن علامات قبول الحج، قالوا وهو علامة لقبول بقية الأعمال الصالحة كذلك، ترك ما كان عليه من المعاصي، هذا علامة قوية قبول الحج، أن يعود بعيدا عن الذنوب والمعاصي، وهي علامة لقبول الصلاة وعلامة لقبول الصوم وعلامة لقبول رمضان وعلامة لقبول الصدقة كذلك، البعد عن المعاصي، وأن يستبدل بالبطالين إخوانا صالحين، يستبدل بالبطالين إخوانه فيكون جلساؤه الأتقياء والأصفياء والأولياء، ما نعمل جلساء ونعم رفيقهم في الدنيا وفي الآخرة. اصحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاق. واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديتا من افتتان. وهكذا، وقد كانوا يقولون من لم يجالس مفلحا كيف يفلح، من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح، ومن رأى وجه مفلح على الولاء لله والمودة في المحبة كيف لا يفلح. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن الذين نظروا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعين المحبة والتعظيم والإجلال والمودة، قال سيماهم في وجوههم من أثر الله سيود. قال عن قوم حرموا وما نظروا إليه في عظمته ولا في رسالته وفي نبوته، ولكن بالتكذيب والجحود والاستخفاف ورؤية البشرية، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما يبصرون، ما يدروا من أنت، لكن الذي أبصروا من أنت علوا بالنظر علوا كبيرا، خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذا النظر ورتبته، وقال يغزو في عام من الناس من أمتي فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، هل فيكم من رأى رسول الله، وقال الصحابة بقيل من فيجدونهم بينهم يقدمونهم يعدون، قال فيفتح لهم حلت المشكلة وذهب السوق بسبب سر النظر الروي، هل فيكم من رأى رسول الله. قال ثم يغزو في عام الناس فيبطل الفتوى عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، ما أحد من الصحابة بقي قليل من التابعين، فيقال نعم فيقدمونهم فيفتح لهم. الحديث في صحيح البخاري عندك، ثم يغزو في عام من الناس يبطل الفتوى عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله. لذلك تسمع شعراء الذوق من الأخيار الأمة يقول بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم، هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر، هل فيكم من رأى رسول الله. وهكذا ثم الحكم القاطع في القيامة على الأولين والآخرين، الويل لمن لا يراني يوم القيامة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. تهيأ لرؤيته بقوة الإيمان واليقين وصدق المحبة والمودة، لا تقدم غيره في أفكارك ونياتك ومقاصدك وأقوالك وأفعالك، لا تقدم غيره، القدوة الذي ارتضاه الله لك هو، والشافع العظم عند الله هو، والدال لك على الخير المسر الله هو صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على غيره، تهيأ لرؤياه. لذلك فإن من لم يستشعر معاني هذه التي غرسها الله في ذات نبي وروح نبي ما يتهيأ لرؤيته، ما يتهيأ حتى تعرف خصائصه ومزاياه ومن هو عند الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندكم في الحديث الصحيح أنه يقول جلس جماعة من الصحابة تذاكروا إيش كان عندهم هذه العلايق القلبية بتعظيم الأنبياء والرسل المقربين عند أهل حضرة الله تعالى، هذا حديث الصحابة. وكنا في جماعة نتذاكر وقال بعضنا إن لله في خلقه عجبا، إنه اتخذ من خلقه خليلا إبراهيم، وما هذا بعجب من موسى كلمه الله تكليمه، والصحابة فكرهم فين وحديثهم فين. قال الثالث وما هذا بعجب من عيسى جعل الله كلمته وروحه ألقاه إلى مريم روح منه سبحانه. قال هذا ما هذا بعجب من آدم خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه واصطفاه نبي يسمعهم كان قريب منهم سلم عليهم ردوا السلام لقد سمعت حديثكم وعجبكم أن موسى كلم الله وهو كذلك، وأن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وأن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وأن آدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. يا رب صلي عليه، يا رب صلي على آله وصحبه. فأقرهم على هذا التذاكر الجميل وربطهم بالرأس والأصل الذي بيكون مرقاهم أجل وأعلى، وجودهم من الله تعالى أكمل وأغلى. يا رب يصلي عليه واملأ قلوبنا بمحبته ومودته، وارزقنا حسن متابعته، اجعلنا من أنصاره يا حيقي، وما كتبت لنا من أعمار على ظهر الأرض فاجعلها في مرضاتك ومرضاتك، وفي محبتك ومحبته، وفي حسن متابعته التي يتسع مجالنا فيها من محبتك يا الله. في لطف عفيقين تمكين مكين، وما تجعل لنا في الآخرة فاجعل حظنا من أكبر الحظوظ من مرافقته ومشاهدته ومكالمته ومخاطبته ومجالسته ومسامرته بجاهه عليك ومنزلته لديك يا الله يا الله. نطلبك ونسألك، أنت خير مطلوب وأكرم مأمول ومسؤول، لا إله إلا أنت، حقق لنا. ولو شئت ما عرفنا الطلب ولا طلبناك، ولكنك فتحت لنا الباب وأمرتنا ووفقتنا وعلمتنا وأجريت ذلك على قلوبنا وألسنتنا، فلك الحمد يا منعم علينا بهذه النعم كلها. أتمم علينا النعمة بإجابة ما دعونا ونيل ما رجونا، وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا خير مأمول، يا أكرم مسؤول، يا بر يا وصول. بوجهة هذا الرسول بلغنا فوق المأمول، وانضمنا في سلك أحبابك وأحبابه، وهي حضرة اقترابك واقترابه يا أكرم الأكرم. شرف كل قلب وعين من هذه بالنظر إلى طلعته الغراء ووجهه المنير الأزهر، اللهم آمين. في الدنيا وعند الموت والبرزخ، في يوم القيامة، في دار الكرامة ومستقر الرحمة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. فالذين مرت بهم أعمارهم يخوضون في ذا وذاك وذا ويطلعون وينزلون، وشي أفكار وشي تراتيب وشي أحزاب وشي هيئات وشي مؤسسات وشي عصابات وشي خدايا، ولم يحم حول عقولهم وقلوبهم الشوق لهذا الجناب الرابطه له، يدخلون ويل لمن لا يرى، ويل لمن لا يراني يوم القيامة. فما تفيدهم أعمالهم هذا؟ وما ثمرت هذا الحركة اللي في الحياة كلها إذا حرموا الوجه إلى النظر إلى هذا الوجه في ذاك اليوم؟ ماذا تفيد؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. عمهم هذا يرتوح ويسمع وينظر ويشم، عمه هم يعمهون، أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم هم ليش؟ في أول سورة الشعراء عندكم هم في الآخرة هم الأخسرون، لكن سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يا ويلهم، يا رب أكرمتنا بذكرك وذكره وجعلت في القلوب ما جعلت من الشوق إلى رؤيته ولقائه، فاجعلنا ممن يراه ويلقاه يا أكرم الأكرمين. ولا تحرم أحدا منا رؤية محياه ومرافقته في دار كرامتك يا الله، ولا تجعل فينا من يعمه ولا من يتابع أهل العمه، بل نهتدي ونقتدي ونرتقي ونعتلي حتى نجتمع في المقام العلي يا خير ولي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بوجهة هذا الأمين وأهل التمكين وتدارك أمته وغس أمته واختم عامهم بخير واجعل العام المقبل عليهم عام صلاح لهم عام فرج لهم وعام جمع لشملهم وعام رفع للبلايا والآفات عنهم ورد منك لكيد المعتدين المظالمين الغاصبين المجرمين المفسدين في نحورهم ودفع شرورهم عن أمة حبيبك محمد أجمعين اللهم آمين. أرنا في خاتمة عامنا وأرنا في عامنا المقبل ما تقرب عين نبينا أرنا في أمته وأسمعنا في أمته ما تقر به عينه ويسر به قلبه وفؤاده اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: طاهر الروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ومعنا الله سيدنا المهاجر محمد عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بعده صاحب الحضر والمقام حبيب الشيخ وكم سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب من الشيخ وكم سالم الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحبيب من الشيخ وكم سالم وابنه مع سادتنا الشيخ بكر مع سادتنا الأولى جمع الأنبياء والمرسلين وأولياء الصالحين وجميع المسلمين حكم يا مسر ربي أن وياكم العايدين الفائزين سمع سمع له الأمور الظاهر الباطن حول أحوالنا إلى أحسن أحوال وطول عمر الحبيب عمر يحفظه وأولاده وأخوانه وأموالهم كل شر فوقهم كل خير ويعطي كل سائم منهم كمسولة على مرض الله ورسوله على ذنية وعلى ما نواه سلفنا الصالحين وعلى حضرة النبي
0: اللهم صل بارك عليه وعلى آله وأصحابه
1: الضالين امين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سلفات اصلح المرضى واحفظنا احوال الابي جميعا كل طيب وكل من يحبك الحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنا واياكم مع اعاده للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
3: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. ودعتك اليوم هي استقرارك غداً.

0: سلامتو.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
2: ويوم تسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذلك اللي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله هذا من أنكره كفر. يقولهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إيات كتاب الذي كانوا الملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ الفضائح اللي ألقيتها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخري في الدنيا ومن من لا يستخري يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا ألقيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق. قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى. أما الدنيا بتبر شفا ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده جبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتهلا. شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم من الظالم أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم وشارب الخمر ظالم والزاني وعاق والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يودي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق هذا لك كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. ربك هددهم قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت

0: رأينا منك وهو إذا حضرتك الوباء، حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب. إذا قد غلق أجلك معاجي، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. أينما تكونوا يدرككم الموت. شو كتاب الله تعملون؟ تقولون قال زيد ولا قال عمر؟ كل واحد إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض وذبي وخلي من ألهاك.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. رأى أحد خدم سيبويه حبلا قد طوق حمار سيبويه وكاد يخنقه، فذهب مسرعا ليخبره قائلا: يا سيدي، تلفلف الحبل في رقبة الحمار. فقال له سيبويه: يا بليد، قل لف الحبل حول رقبة الحمار. فقال الخادم: لكن يا سيدي، أدرك الحمار قبل أن يموت. فقال سيبويه: يا بليد، لموت الحمار خير من موت اللغة العربية. قعد رجل على باب داره فأتاه سائل فقال له: اجلس. ثم صاح بجارية عنده فقال: ادفعي إلى هذا السائل صاعا من حنطة. فقالت: ما بقي عندنا حنطة. قال: فأعطيه درهما. قالت: ما بقي عندنا دراهم. قال: فأطعميه رغيفا. قالت: ما عندنا رغيف. فالتفت إليه وقال: انصرف يا فاسق يا فاجر. فقال السائل: سبحان الله، تحرمني وتشتمني. قال: أحببت أن تنصرف وأنت مأجور.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة يرحمني يرحمكم الله سواك لو بطرف التوب فضل صلاة العصر البركة عادل الله أكبر. سبحان الله وكرم سبحان الله وكرم سبحان الله وكرم سبحان الله وكرم شريك له وكرم Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم لك سجدت ولك أرجوت ولك أسلمت.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربك. اللهم لك سجدت وذكرك أنت لك سجد وجهي إليه خلقه وصورك فكرمه. الله أكبر. رب اغفر وارحم تجاوز عما تعلم منك أنت أعلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعذنا حضنا أسرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ازن الغيث والرحمة مع العافية والسلامة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والفتنة وسائر أنواع البلاء. وارحمنا وارحمهم وأنجي المستضعفين من المسلمين وأكلهم وصنهم وتولهم أهلهم رشدهم وفقنا فيهم ما تحب وترضى وطف بنا بهم في مجرب القضاء. وأبعد وأصرف وازع عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والدين عن مثل أهلهم ما كشيت وكيف دفع أفيدهم وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. اللهم لك سجدت وبك أسجد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، أنت السلام. ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام، ربنا السلام،
1: اللهم صل وسلم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

Amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى

وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدى عدد خلقك وزينة

أيوة المرض والألم صلى الله عليه، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم صلى الله عليه، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثرى.

نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى

وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا. زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا، وأعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء.

هذه الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، بعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدى، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحق أدى، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدى، واعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجة

0: يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقين

عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم

أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإصمد في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون واللهوام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا امسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضي ولا يرجعون يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حامي عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما

وهو السميع العليم. ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وبصرني بك وأقمني بشهورك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كل يا من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كل يا من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كل يا من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا عجل. اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مقلب القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويهدي الله لنوره من يشاء، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وسلم على عبدك السراج المنير والبشير النذير سيدنا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، الشفيع المشفع الأعظم في يوم الدين. وصلي على آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار في سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولقد كان من الغايات في اجتماعاتنا هذه أن تصدق القلوب في تحققها بمحبة الله تبارك وتعالى وولاء رسوله ورسله والمؤمنين والصادقين والمقربين والصالحين من عباده. إنه عند التأمل إلى غايات الغايات ونهايات النهايات في مصير الخلق ومنتهاهم ودوامهم وخلودهم، يرجع الأمر دائر على ما سلط الله على القلوب من تعلقات والتفاتات، وعلى ما كان من أسرار تواصلات ومودات وعلائق ووشائج موالاة ومحبة، إليها ينتهي المصير كله. فهي أظهر عنوان وأبرز علامة على السعادة والشقاوة، وعلى إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده. وحديث زيد الخير في أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من خير، وقول رسول الله له حسبك تلك علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي أواد من أوديتها أهلكك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أنت مع من أحببت. وفرح الصحابة بذلك مشير إلى هذه الحقيقة. وما نقرأه من أخبار هذه الغزوات كلها ونحن بصدد ذكر غزوة الخندق، هل هو إلا نتيجة علائق قلوب وتعلقات أفئدة وروابط ثابتة كامنة في البواطن؟ ما الذي حرك أولئك؟ وما الذي جاء بهذه الجموع؟ ما الذي حزبها؟ وما الذي دعا الذين ألبوهم وحزبوهم إلى تأليبهم وتحزيبهم؟ وما الذي حل للمسلمين والمؤمنين أن يباشروا ذلك الحفر وذلك تلك الأعمال مع الجوع ومع البرد بالفرح والاستبشار والصدق والهمة والعزيمة والرغبة والرضا؟ وما الذي جعل المنافقين يتسللون لواذا ويتعذرون ويقولون إن بيوتنا لعورة؟ وما الذي ثبت أقدام المؤمنين على أن المصطفى محمدا صادق فيما يقول وفيما يخبر من الوعود مع الشدة التي هم فيها، والظهور مظاهر الأسباب الحسية أن لا سبيل قريبا إلى تحقيق ما يقوله. فما الذي ثبت قلوبهم حتى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ وما الذي زلزل قلوب الآخرين غرورا؟ وما الذي دعا حيي بن أخطب أن يقصد حسن بني قريظة ويتكلم ذلك الكلام مع كعب بن أسد القرظي ويحاوره ويحاوله ويخطط خطته ويبذل جهده حتى يقنعه بذلك الغدر؟ وما الذي أوقع أهل هذه الخيانة والغدر في خيانتهم وغدرهم؟ لو تأملنا حقيقة ذلك لوجدنا أنه بلا ريب بلا شك بلا مرية على قلوب، وجهات قلوب، إرادات قلوب، ولاء قلوب، محبة قلوب، هو الذي قامت به المعارك كلها، قامت به الغزوات كلها، قامت عليه نبوة الأنبياء، وقام عليه عداء النبوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما سلط على هذه النفس البشرية من التفاتات، من إرادات، من رغبات، هو الذي يوقع الناس في كل ما يقعون فيه، والذي يوقفهم كل المواقف التي يقفونها سلبا كانت أو إيجابا، خطأ كانت أو صوابا، حقا كانت أو باطلا، إيمانا كانت أو كفرا. المركز الذي جعله الله تعالى السبب المباشر في تسيير هذه الشؤون وإقامتها هو هذا القلب. فما أخطر هذا القلب وما أشد هذا القلب، عواطفه، مشاعره، أحاسيسه، نواياه، إراداته، أغراضه، ولاؤه، محبته. وبذلك تعلم أن حقائق الإيمان محبة، وحقائق الكفر محبة. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا، هذا هنا حب وهنا حب، وقامت المسألة على المحبة هنا وهنا، فكلها هي الدوافع. فلا أظهر في عناوين الإرادة الإلهية من محبة قلبك. أي شيء يحب، أي طائفة يحب، أي نوع من الخلق يحب، أي مسلك يحب، هذا العنوان الكبير. ولذلك رأينا هذه الحوادث في غزوة الخندق، تحزب الأحزاب وتجمعت الجموع، ومضت السنة بذلك، سنة الله في هذا الوجود. تجمعت تجمعات على إبراهيم الخليل، وكان إبراهيم وحده، وكان أمة وحده، وأطرح وسط النار. أهو موقف هين؟ أهو موقف سهل؟ أنت اليوم الذي تعيش في بركة هذا الخير والنور والإيمان، تقيس نفسك بعد ذلك بأي مقياس؟ تتغافل، تهمل، تتساهل، تعذر لنفسك في غير موطن العذر، تتأخر في ما لا ينبغي لك أن تتأخر فيه ولا إليه. موقف هين وسهل، تتجمع الجموع ويطرح الخليل وسط النار، وآيات الحق الكبرى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هناك جموع تجمعت وخرج الألوف ليقتلوا موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، وكلا إن موقعها هذه من الوعي البشري، من الإدراك الذهني الإنساني، لو لم تتصل بما بعدها لك كيف أين يكون موقعها؟ بعدها بين موقعها، إن معي ربي سيهدين. من دون إن معي ربي، هذا فين؟ أين موضع كلا؟ كيف كلا؟ هذا البحر وهذا العدو، انتهى كل شيء، لكن إن معي ربي سيهدين، انت خلاص. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في الحياة. فالعجب من هذا الإنسان يتشكى في زمان بعد زمان، يقول هذا زماننا ما يشهد منه، هذا زمان أخوات منه تجمعوا وصرنا ضعف ما يكون وصرنا أصلا كون مكون لم يتغير، المكون لم يتغير، وما يبرز في شؤون هذا الكون تحت يد المكون وقهره في كلمة كن، كل يوم هو في شان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يوجب أن لا تضيق ذرعا بزمان ولا بمكان ولا بظرف ولا بحال. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه تعلقات القلوب عند حزب الإيمان، هم بالذنوب ورجاء في غفار الذنوب وطلب للثبات وتهيئ لما بعد الممات. هذه همم قلوب ركب الإيمان وحجب الإيمان، والنتائج محسومة، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كما نقرأ في غزوة الخندق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله سميعا عليما. نرى نتيجة عدة وتخطيط وإعداد طويل ومشاريع وأسفار ومعاهدات وعقود تنتهي بأن يبث الرعب في القلوب وتأتي الريح وينتهي كل شيء ويرجعون من حيث جاءوا، فكأن لم يحصل شيء ما عدا ما ارتفعت الدرجات لسيدنا المصطفى ومن معه من أهل الإيمان بما قاسوا وبما عانوا في أيام ذلك الحفر وفي أيام تلك المقابلة بعد حفر الخندق، ارتفعت لهم الدرجات. هذه النتيجة، ورجع القوم من حيث أتوا، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، فلم يغزوا المدينة بعدها قط، لم يغزوا المدينة بعدها قط، وكان الله قويا عزيزا. وتتابعت الأحداث إلى الذين خانوا من هنا، وأنزل الذين ظاهروهم من سياصهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرض لم تطؤوها. فلولا ذاك التألب والتحزب والتجمع والخطط والإعداد القوي لا نال المسلمون هذه الدرجات، ولا أخرجت بني قريظة من مكانها، ولا ورثوا أرضهم وديارهم وأرض لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يجب أن يثبت منا في قلوبنا وعقولنا هذه المعاني في مسارنا في الحياة، ليفقه الكل منا مقاصد من مقاصد هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، هذه الدروس، هذه الدورات، ما عقدت لميكروفونات تنصب تنبعث فيها أصوات، ولا لقعدات بعد قعدات. مقصود وهدف هذه المجالس بواطنكم، قلوبكم، ساحات قلوب ثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تغرس فيها حقائق الصلة بالحي القيوم وعبده المعصوم، يقوم بها على ظهر هذه الأرض سر وفاء بالعهد الرباني وقياما بالخلافة الإلهية التي انتخب الله لها من هذا النوع الإنساني من سبقت لهم السوابق بالفضل الامتناني والجود الرحماني والكرم الرباني، اختصت من شاءت ليقوم بدور خليفة في الأرض لسر الخلافة أسجدت الملائكة، وبدت وبهرت هذه الخلافة في ألوانها وشؤونها وأحوالها في بروز الأنبياء نبيا بعد نبي، وتشريعات تأتي من السماء وخطابات لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء حتى اكتمل ظهورها وانتهى تمام بروزها في أعلى وأسنى معانيها وأدوارها ببروز محمد، ببروز محمد نبيكم، ببروز محمد معلمكم وهاديكم ومنقذكم ومشرفكم ومرشدكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فوجب أن نأخذ نصيبنا من إدراك هذه المعاني وننظر إلى هذه الحوادث التي توالت. رجع سيدنا حذيفة بن اليمان من وسط معسكر القوم وقد دخله في الليل، قبل دخوله المعسكر بدقائق لا تصل إلى الساعة الفلكية كان من أشد الناس فزع قلب ومن أكثرهم تأثرا بالبرد، وهو الآن بعد أقل من ساعة وسط المعسكر المتجمع المتحزب المستعرض عضلات قوته وأسلحته، وسطهم يشهد الضعف والعجز فيهم وفعل الريح بهم، لا برد به ولا فزع في قلبه. عاد إلى سيد الوجود وهو قائم يصلي، كان قبل أن يلتفت إليهم ويقول من يأتيني بخبر القوم، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، كان يصلي صلى هويا من الليل ورجع يخاطبهم حتى اندب لها سيدنا حذيفة وذهب، وحذيفة رجع ووجد النبي عاد إلى صلاته. هذا القوام هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسل ورم الأقوام عن خير صابري، من يدعي الاهتداء بهديه لا تذوق له في سر القيام بالليل، من هذا الذي يدعي نصرته وإقامة أمره ونيله وراثته وخلافته وهو المحجوز عن يدرك عظمة المناجاة العبد لمولاه؟ هي السنن التي يجب أن تحيا فينا، أتوضع لنا الخطط لبرمجة ساعات ليالينا لتمر في السهرات الغفلة والسكر بما لا يعني على أقل تقدير بل بما يضر في الأحيين الكثير، ونرتضي بهذا بدلا عن علائق الضمير بالعلي الكبير وذوق حلاوات مناجاة السميع البصير اللطيف الخبير، ونعيش محرومين هذه اللذة الخاصة بأرباب القرب من حضرة الحق؟ لمن نسلم التحكم فينا ليتحكموا فينا إلى هذه الصورة؟ تدخل في شؤون نسائنا ورجالنا وبرامجنا وسط البيوت، ساعاتنا في الليل تحكموا فيها بخططهم ليمشون فيها على أهواء تقطعنا عن حقائق خصائصنا ومزايانا وفضل مولانا علينا تعالى في علاه. يجب أن نأخذ من أخبار هذه السيرة نور بصيرة وصفاء سريرة، ندخل به إلى الحضيرة مع تلك الوجوه المنيرة. كفارهم ما طاب عيشهم بعد من ألفوه من الكفار على الضلال وعلى الكفر وعلى حرب الله ورسوله، وجادوا بأرواحهم ليلحقوا بأصحابهم، أيقر لنا قرار بعيد عن أذواق هؤلاء ومشاربهم والانتهاج في نهجهم والتحلي بحلاهم وأوصافهم تهيئا لمرافقتهم ورؤية وجوههم في البرازخ ويوم القيامة إلى دار الكرامة؟ أي موت أصاب قلوب الأمة؟ أي غفلة اكتسحت ساحات القلوب وميادينها الواسعة حتى بذلت في غير طائل بل لموجب الشقاء والعياذ بالعلي الأعلى. رجع حذيفة فوجد المصطفى قائما يصلي متغطيا بشملته التي كان لا يجد غيرها يتدفى بها من البرد تلك الليالي كلها. فلما عاد عاد إليه البرد وارتجف، فأشار إليه أن اقرب، فدنا منه فغطاه بشملته، وبقي معه مغطى بالشملة وهو يركع ويسجد حتى انتهى من صلاته، واستفسره عن القوم وأخبره برحيلهم. بات وصبح الصباح والقوم قد ذهبوا وتفرقوا كل مفرق، فعاد إلى المدينة المنورة. رجع إلى مدينتي، أنزل النساء من أماكن جمعوها فيها ذراريهم وأطفالهم ونساؤهم، تجمعوا في أماكن من الأطم ومحلات عالية كانوا يخشون عليهم، خرجهم إلى أماكنهم وإلى بيوتهم. تقول السيدة عائشة لما عاد صلى الله عليه وسلم من الخندق في ضحى ذاك اليوم، فكان يوم الخميس، دخل منزله بعد أن مر بالمسجد، وكعادته لا ينصرف أولا إلا إلى بيت فاطمة، ومنها إلى بيته وحجرته، فوضع علامة الحرب وأخذ يتخفف من أعباء لباس الحرب، ودخل يغتسل، وبدأ يرجل شق راسه، وإذا به يهتز. والسيد عائشة يقول أسمع صوتا يسلم وسط البيت. قالت فخرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا فزعا. قالت فجيت أنظر من هذا وسط البيت ينادي النبي، فدحيها الكلبي، قالت وما كان دحية، ولكن كثيرا ما كان سيدنا جبريل يتصور بصورة دحية الكلبي. جاء وربط الفرس له خارج، ودخل بارزا للناس في صورة دحية الكلبي متظاهرا بصورة الغبار عليه. قال يا محمد أوضعت علامة الحرب؟ قال وضعناها. قال لكن الملائكة لم نضعها بعد. يا محمد أراك وضعت علامة الحرب؟ وإني آتني الآن من عندي بني قريظة، وإني ذاهب إليهم، فمزلزل بهم، وإن الله يأمرك أن تخرج إليهم. فهب صلى الله عليه وسلم ورجع لباس الحرب، وأمر المنادي ينادي عزمت عليكم ألا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. كان هذا بعد الظهر مباشرة، رجع وقت الضحى، لأن حتى صلى بهم الظهر، فخرج فدخل البيت يخرج اللامة، وتوجه صلى الله عليه وسلم. يروي لنا البخاري عن سيدنا أنس يقول ولقد رأيت زقاقة بني غنم من الأنصار يعج بالغبار لموكب جبريل. قال مضاف جبريل بالفرس حقه وثار الغبار يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. كذا روى لنا البخاري عن سيدنا أنس بن مالك قل وخرج صلى الله عليه وسلم على إثره، وأمر المنادي ينادي ومضى لسبيله، فلحقه القوم، فمر على رجال من بني غنيهم في الطريق، كانوا على الطريق إلى، فسألهم أمر هنا أحد؟ قالوا مر لحية الكلب على فرس له عليه قطيفة من دباج. قال صلى الله عليه وسلم ما ذاكم دحية لكنه جبريل، قوموا معي فالحقوني إلى بني قريظة إنه ذاهب إليه. فتلاحق القوم أرسالا، وكل من سمع النداء خرج. تجمع القوم عطر راية سيدنا علي بن أبي طالب ذهب إلى عندي حصنهم وجدهم تحصنوا بحصنهم وجاء الوعد لعدو الله حيي بن أخطب الذي أهلك نفسه وأهلك القوم معه. جاء بعد أن فرت قريش إلى حصن كعب بن أسد القرظي الذي كان قد عاهده أنه إذا ولت قريش ولم تصب محمدا أن يأتي إلى الحصن فينزل معه يصيبه ما أصابه، فكان وسط الحصن. ذهب سيدنا علي فسمع منهم إساءة وتطاولا وسبا وذما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآله وصحابته وجماعته، فأقبل تبادره الناس وهو حامل الراية، فقام صلى الله عليه وسلم يتجه نحو الحسن فقال يا رسول الله إن الله سيكفيك يهود، لا عليك منهم، ارجع. قال لي ما ترجعني، لأنه سمع منهم كلام ما يحب النبي يسمع هذا الكلام منهم. قال كتمه ما قالوا ليش ارجع، قال لا يا رسول الله يكفيك الله أمرهم ونحن تطوع أمرك هنا، قتلهم وابقى مكانك. قال لعلك سمعت منهم أذن في وفي أهلي. قال نعم يا رسول الله. قال لا عليك منهم، فإنهم إذا رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت، هذا ما عاد يقدروا يقولوا إذا أنا جيت. صلى الله عليه وسلم فدنا منهم حتى جاء إلى مكان يرى أنهم يسمعونه، فنادى يا بني قريظة يا إخوة القردة ما صنعتم وما عملتم قد حاق بكم أمر الله. فنادى بعضهم يا محمد يا محمد ما عهدناك ما عهدناك سبابا ولا فحشا، كيف تقول هكذا؟ وهو قال ذكرهم بمن مسخ الله من آبائهم من أول، فردهم قردة وخنازير لبغيهم لخيانتهم لمخالفتهم أمر الله لاعتدائهم على الأنبياء، فذكرهم بفعلهم في هذا الحال. فأبوا أن ينزلوا، فرجع صلى الله عليه وسلم وحاصرهم والصحابة. جمعهم كعب بن أسد هذا رئيس القرار حقهم والذي كان قدر عليه حيي بن أخطب وأغراه وأغواه وأوقعه في هذا. إيش السبب؟ على قلوب يا أخوان، قلوب ما قبلت محمد ما قبلها الله ما قبلها الله، لها الخزي في الدنيا ولها الخزي في البرزخ ولها الخزي في القيامة ولها الخزي في النار أبدا سرمدا. وقلوب أحبته وقلوب والته ما أسعدهم والله، ما أشرف حالهم في ساعتنا هذه نحن نتحدث عنهم، ما ألذ ما يواصلهم به الرحمن في برازخهم. إذا تغلبت الأطماع وإرادات الدنيا والاستجابة للشهوات والأماني الباطلة وقع الناس في هذه النتائج، وهذا الذي وقع كعب بن أسد. وقد كان يقول لحيي بن أخطب لا أغدر محمد، وجدت صادقا وفيا وأنا لا أغدر ولا أنت شوم وأنت سو، ولكن لما في قلبه من هذه الأماني الباطلة الفاسدة والتعلق بها وسوس له وزين له الكلام حتى قال نعم. ولو ثبت قلبه وهو يعلم علم اليقين أن هذا هو الموصوف في التوراة عندهم ليس غيره وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذهبوا إلى يحزبون الأحزاب هم يعلمون يوقنون هذا هو بنفسه حي بن أخطب اللي عندهم هذا، والذي تمادى على ذاك الكفر إلى آخر لحظة حتى أخرج ليقتل وهو متمادي على طغيانه وعلى عداوته للنبي محمد وهو يوقن أنه رسول الله، فضر نفسه وضر من اتبعه هذه العلايق التي نهايتها كما قال الله في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ف فكذلك هؤلاء الطغاة والبغاة والشياطين. فيا ويل من سلط على قلب ميل لمبعيد عن الله لمبغوض من الله، ويا فوز من لم يمل قلبه إلا لمحبوب الله ولأهل القرب من حضرة الله. كذلك تكون النهايات معلقة بما في قلوبنا يا أيها السامعون. اشتد الأمر عليهم وهم يعاندون وما يدرون ما يفعلون. قال لهم كعب بن أسد لما جمعهم اسمعوا، الآن قد حصل ما حصل، فأعرض عليكم ثلاث، اختاروا منها واحدا لا ليس لكم غيره. قالوا ما عندك؟ نتبع هذا الرجل ونؤمن به، فوالله لقد علمتم أنه الموصوف عندنا في التوراة وأنه رسول الله. قالوا ما نتبع محمد ولا رأيت القلوب كيف تصنع بأصحابه؟ أرأيت الشهوات؟ أرأيت الأهواء كيف تفعل بأبنائها؟ قال لا نتبعه ولا نمشي معه ولا نخرج عن أمرنا مع قومنا وصحبنا. قال أبيتم هذه؟ الثانية قتلوا أبناءكم ونساءكم ونخرج نقابله الملحمة الآن، لا يبقى وراءنا أبناء ولا نساء نخاف عليه، ونقاتله فإن قتلنا فما أحد وراءنا، ومن بقي منا فلن يعدم الأهل ولا الأولاد. قالوا كيف نعمل هذا للمساكين؟ قلت يا لنا نقتلهم. قال ما لكم رأي ولا تجتمعون على رأي وما عرفتم أهل حزم؟ فأجيب محمد لما يقول. قالوا كيف نصنع ما نعمل؟ قال ما لكم رأي أنتم ولا لكم حزم. أرسلوا قالوا أبو لبابة، وكان في الجاهلية قريب منهم متعامل معه، أبو لبابة أرسلوا لنا نتفاوض معه نتخاطب ونتشاور. قالوا لسيدنا أبي لبابة، قال لا والله لا أذهب إليهم حتى أذن رسول الله. جاء عندي مساعد قال أذنت لك، اذهب إليه انظر ما يقولون لك. ودخل في حزنهم فلاذوا به ويا الأطفال ونساء يبكون، يجون عندهم يتباكون، ما ترى ما يصنع بها محمد وجنزل ويستفسرونه رأيه. ما قال ما أرى، تنزلوا على حكمه. مر بيده على رقبته، أي الذبح يقع لكم ذبح مشاهر هذا قدامكم من هذا اللي يعني محمد هذا الذي استحققتموه أنتم. ثم قال ما رفعت رجلي حتى تذكرت ما أذن لي رسول الله أن أقول إنه سيقتلكم، ولا أعطاني خبر ولا عندي أمر، فأنا خنت. كيف أقول وأشر بهذه الإشارة من دون أمر من رسول الله؟ لا والله لا أقدر أرى وجه رسول الله حتى أحدث توبة بيني وبين الله تعالى. خرج من عندهم إلى المسجد، ما دي طلع إلى المدينة، راح إلى مسجد النبي وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال لا أخرج حتى ينزل الله توبتي. أبطأ ما رجع إلى النبي، نبي استبطأ قال أين أبو لبابة؟ أما انتهى من الكلام مع حلفائه؟ قالوا يا رسول الله أبو لبابة قد خرج وقد ذهب إلى هناك المسجد وقد كان ما كانوا ذكروا له قصته. قال أصابته بعدي فتنة، ولكنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل هذا فلا والله لا أطلقه حتى ينزل الله في شأنه أمره، محله اتركوه. فبقي 6 ليالي مربوط بالسارية، تجي زوجته

انه سيدنا خلاد وابن خلاد، فوقعت عليه فشدخته شدخا عنيفا فقتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: ان له الاجر شهيدين. في هذه الاثناء ايضا كان سيدنا سعد بن معاذ في الخيمة وسط المسجد، هو صاحب الدعوة السابقة، يقول: إن بقي بيننا وبينهم حرب فأبقني لها، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. يحرك الله قلوب بني قريظة استجابة لدعوة سعد، ويقول: بنو قريظة لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. هو سعد بن معاذ اللي طرب ربه أيام الخندق إنه لا يموت حتى يقر عينه فيهم، وما يدرون، ولكن سبحان مسير الأمور ومقلب القلوب والمستجيب لأوليائه. قالوا: ننزل على حكم سعد. بلغوا النبي الخبر، قالوا: إن اليهود يقولون كذا يا رسول الله. يعرف النبي إيمان سعد، قالوا: نعم. قالوا: نعم، قولوا ينزلوا على حكم سعد. بلغ الخبر حتى جاء جماعة من الأوس، جماعة سيدنا سعد، إلى عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، هؤلاء كانوا حلفاؤنا بالأمس، وقد كانوا الأولين حلفاء الآخر حلفاء أخواننا من بني اسمه من الخزرج، وتشفع فيهم عبد الله بنه بن أبي. وقال: ما قال؟ قال: أترضون أن ينزلوا على حكم واحد رجل منكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لم ينزلوا على حكم رجل منكم. ده الخبر، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ، ذهبوا يأتون به، فأركبوا على حمار من أثر الجروح التي فيه، والجروح الذي امتسك بعد الدعوة ولا يزال أثره. فجاء راكب أقبل على المكان اللي فيه، فلما رآه النبي قرب منهم قال: قوموا إلى سيدكم. قام الصحابة يستقبلون سعد بن معاذ، وليرى من عنده من يهود يسمعون الحكم، الذين يسمعون الحكم يروا تعظيمهم لسعد بن معاذ، وليكون أهيب في صدورهم. خرج سيدنا سعد بن معاذ صاحب 38 سنة، قال: إن هؤلاء أرادوا الخروج على حكمك. وكان جماعة من أصحابه قد يمشون معه يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الحكم فيهم فاستوصي بهم، فإنما أعطاك رسول الله الحكم إلا لذلك. فلما رآهم يتكلمون بمثل هذا الكلام قال: لا أراني لا أوالي من خالفه، ما يراني إلا موالي من خالفه، وسكت. لما وجلس عند النبي وخبره الخبر قال: وتعطوني العهد أن ينفذ حكمي فيهم كما أقول؟ قالوا: نعم. يقول: ولا في هذه الناحية ما يقدر يولي وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فوق التحكيم، ويريد النبي يدخل في. يقول: ولا في هذه الناحية جماعة اللي حواليه، كان النبي في الناحية. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. جاوب عليه قال: نعم، كلهم يعطونك العهد. أنا قال: فأحكم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلين منهم الرجال يقتلون، وتسبى الذراري والنساء، الأطفال يسرون والذراري يسرون، وتقسم الأموال. هذا حكمي فيه. قر الله عينه في هؤلاء الخونة الناقضين العهد اللي زلزلوا المدينة باتفاقهم مع قريش. قال صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، أي هذا الحكم الذي يرتضيه الله هو هذا. وكذا خلاص انتهى الحكم. رجع سيدنا سعد قال: اللهم إني ظننت، يقول ذكر اليوم ما رجع إلى الخيمة عنده، واللهم إني ظننت أنه انتهت حربهم علينا، فاجعلها لي شهادة في سبيلك. يشير إلى الجراحة التي عنده، اجعلها لي شهادة في سبيلك. شاب 38 سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 14 ليلة نزلوا على الحكم،
ففي بعضهم نزلوا من عندهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا فأمنهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وحفظ لهم أموالهم ومتاعهم ما عندهم. وخرج واحد منهم لم يزل على يهوديته لكنه لم يشاركهم في نقض العهد وكان معتزل لهم ضدهم بن سعدة يقول له. فخرج من الحسنمر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم كان مسؤول سيدنا محمد بن مسلمة. لما قال من هذا؟ قال بن سعدة. عرف قال أنا ما دخلت مع القوم ولا نقضت معهم العهد. لما عرفوا قال امشي خلاه. فراح إلى المسجد بات تلك الليلة بالمسجد ثم أصبح الصبح مضى فلم يعرف له خبر بعد ذلك. نزلوا على الحكم بعد 14 ليلة والنبي جالس في تلك الأماكن. عدو جاء من الشق ذاك في الخندق ما جلس في البيت إلا سويعات قالوا خرج رجع في الشق الثاني 14 ليلة صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش نبيكم ليبلغكم ليهديكم ليوصلكم بربكم ليؤدي الأمانة فما أحسنه من مؤد لها. واستغرقت الأيام قد قاربت أيام الدورة كلها حقكم وأنتم تنامون إلا في الفرش وتحت المراوح المكيفات لكن نبيكم في البرد حامل الشملة كذا كذا ليلة وهو في الشق هذاك ورجع إلى الشق الثاني من المدينة ما دخل البيت إلا سويعات ورجع إلى الشق الثاني من المدينة وبضعة عشر ليلة وهو هناك صلى الله عليه وسلم. فأمر أن تحفر خنادق تسع القوم وكانوا رجالهم نحو 400. أمر أن تحفر لهم الخنادق وأمر من كان بلغ أن يقتل ومن كان دون البلوغ أن يسبى. وأخذ أموالهم فقسم صلى الله عليه وسلم السبايا والأموال في المقاتلين 4 أخماس وجعل لصاحب الفرس 3 للفرس سهمان وللرجل سهم وللراكب سهم وللراجل سهم فخمسها صلى الله عليه وسلم كما أمره الله في الغنائم. وحفرت لهم الخنادق وأخرجوا أرسالا يقتلون ويدفنون. فجاء واحد من سادتنا الصحابة كان بينه وبين واحد من اليهود موقف. وهكذا جاءت سيرة رسول الله تحفظ لصاحب المعروف معروفة ومن يكون من كان وتكافئ الناس على ما عملوا. هذا في يوم بعث كان له موقف حسن وكان من عليه وكان سبب نجاته. فجاء وجده الآن شائب كبير وأعمى اسمه الزبير ابن زاطة. فجاء إليه إلى هذا اليهودي يقول له أعرفتني؟ قال مثلي لا يعرف مثلك كيف أنت فلان. قال له أريد أن أكافئك. قال الكريم يجزي الكريم. قال خرج للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان كان منه موقف معي في وقت كذا أريد أن أكافئه أريد أن أستطلقه فأطلقه. قال أطلقه خلاص ما عليه قتل أقتله. راح قال جيتك من عند رسول الله يقول خلاص. قال شعيب أعمى بلا أهل ولا ولد يبقى كيف ماذا يريد بالحياة؟ رجع إلى عند النبي يا رسول الله زوجته وأولاده من يقول كذا. قال وزوجته وأولاده وصاحب السماح إيش يحمل هذا القلب إيش يحمل؟ رجع إليه قال والزوجة والأولاد. قال زوجة وأولاد وشايب أعمى يعيشون في أرض الحجاز ولا مال لهم عندهم مال كيف يعيشون؟ رجع عند النبي قال رسول الله ماله؟ قالوا ماله ماله ومال زوجته وأولاده كله سلمه أعطهم. اللهم صل عليه وعلى آله. رجع. هنا تأتيك حقيقة من الحقائق التي بدأنا الحديث فيها في أول الجلسة
رجع قال يقول أنت وزوجتك وأولادك ومالكم. ما فعل كعب بن أسد القضي القضي يمدح قومه هل قتل؟ ما فعل سيد الحضر والبادية على حيي بن أخطب ذا اللي وقعهم في المصيبة قال قتل؟ وما فعل فلان من عيانهم قال قتل؟ وما فعل ألف سنة قال قتل؟ قال فبالحق الذي لي عليك باليد التي تكافيني بها لا تؤخرني عن هؤلاء، لا خير في العيش بعد هؤلاء لا أحبها، ألحقني بهم في أسرع من قدر غرب ينزحه من البير بسرعة، ألحقني بهم. إيش البلوى هذه؟ إيش البلوى هذه؟ إيش المصيبة؟ شوف على هيك القلوب، فإن القلوب بلغ سيدنا أبو بكر الصديق بعدين ما قالوا ألحقني بالأحبة، قال سيلحقهم في نار جهنم خالدين فيها مخلدين، قال هذا يروح لهم عند النار، الجنة قدامه والنجاة قدامه والخير قدامه وماله ولا خذها، لكن القلب أباء. هذا شوق أهل الباطل إلى أهل الباطل. أين شوقكم لمحمد؟ أين شوقكم لآل محمد؟ أين شوقكم لأصحاب محمد؟ أين شوقكم لآل بدر وآل أحد وآل بيعة الرضوان؟ هؤلاء الأكارم عليهم رضوان الله تعالى. هذا الباطل الكفر عداء الرسل، يقول لا بسرعة ذبحنا، قدم لهم قدموا ضربت عنقه. فكانوا أرسال يرسلهم كعب هو نفسه بن أسد يرسلهم أرسال، فكان الباقيين عندهم من اليهود يقولون له ما ترى يصنع بنا؟ قال في كل موقف لا تفقهون دوم، ما تعقلون في أي موقف؟ قال لا ترون من ذهب له يرجع، يصنع بنا ما يصنع بنا، لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولكن جنوا على أنفسهم. فحتى في الأخير وصل كعب بن أسد هذا قتل، جاء حيي بن أخطب وقبل وعلب برده وفي ثيابه حلته، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما إني لم أندم على عداوتك، ولكن من يخذل لله يخذل من يخذل لله يخذل، وأيها الناس هذا قدر على بني إسرائيل من الله تعالى، ومن يقدر الله عليه الموت يموت. هو يوقن أن رسول الله في المعاندة والمعاندة إلى وقت القتل وقتل مكذبا لله ولرسوله، خائنا للتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وخائنا لقومه موردا لهم جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا كان المصير. انتهى صلى الله عليه وسلم من قتل القوم ووزع السبايا ووزع الغنائم وهدأ بال المسلمين بالمدينة المنورة، وراحت كثير من أسباب القلقلة والبلبلة والأذى والتهجيج، ووجد المهاجرون عوضا عما تركوا من أموالهم وديارهم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. وآخر الليل في نفس الليل في نفس الليلة رجع صلى الله عليه وسلم، في الليل يشعر له سيدنا جبريل يأتي لي يقول رسول الله من هذا العبد الصالح فيكم الذي مات الآن اهتز لموت عرش الرحمن؟ خرج النبي مباشرة معكم جبريل إلى خيمة سعد، وجدوا سعد فاضت روحه تلك الساعة. كان في تلك الليلة دخلت شاء إلى المسجد والدعوة قد دعاه، بعد ما رجع قال خلاص، قال الحرب قد كملت بيننا وبينهم، يعني ما يغزوننا بعد اليوم وما أظن ما عاد هناك شيء، وبني قريظة قد شف الله غيظه فيهم قد قر الله عينه، قال فاجعلها لي شهادة. دخلت شاء ولا عند يد سعد لمحل الجروح والدق عليه، ما
فرصة لو قدول خلاص جاء الوقت. وإذا بالدم يسيل يسيل يسيل يسيل حتى الخيمة ثانية الممرضين في المسجد قالوا ما يا أهل الخيمة ما هذا الدم منكم؟ قالوا جرح سعد نزف وما قدر أحد يمسكه لأن إذا بو مات. جاء صلى الله عليه وسلم إليه فمسح عليه ورجع إلى بيته أمرهم بتجهيزه الجنازة، فخرج في اليوم الثاني بجنازة سعد بن معاذ. صلى عليه الصلاة والسلام ما شاف في جنازته، فكان يمشي في الجنازة لما قبلوا بها يقول لقد اهتز لها عرش الرحمن، وجاء بعض الروايات طربا وبعض الروايات فرحا بقدوم سعد، قدوم روحي سعد. في بعض الروايات من محبتي لقاء سعد لله. فجاء إلى قبره وأنزلوه القبر فسبح لما كانوا دفنوه، وسبحوا بتسبيح ثم كبروا بتكبيره. أسألوا قال هذا العبد الصالح اشتد عليه في الضغط في القبر، ضيق عليه في قبره، إن للقبر لضغطة لو أحد نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموته عرش الرحمن. ورجع صلى الله عليه وسلم، كانوا اللي يحملوا الجنازة خفيفة، وكان سيدنا سعد رجل صاحب جسم ضخم، فكانت الجنازة خفيفة جدا. فالمنافقون في قلوبهم غيظ لما حكم في أصحابهم اليهود وانتهوا من، ففي قلوبهم غيظ من حكمه، يقولون خفيف خفيف هذا خفيف هذا خفيف، فيبلبلون يتكلمون على. فبلغ النبي الخبر قال لقد نزل إلى الأرض 70,000 ملك ما وطئت رجل أحد منهم الأرض قبلها لحضور جنازة سعد، ما هو بخفيف ولكن احتملته الملائكة. الملائكة تسابقوا لحمل جنازته، حتى الصحابة كانوا ما يحسون أثر للجنازة، يرونها خفيفة من مزاحمة الملائكة على حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن ذاك الصادق الصابر الصالح المحتسب المحب المحب. حطها هنا وسط عقلك ووسط قلبك، المحب بمحبته حاز كل ما حازه من الخير، بمحبته ارتقى إلى كل درجة ارتقى إليها. لا والله ما حاز حقائق إيمان ولا قرب من الرحمن ولا درجات شهادة إلا بصدق المحبة. فرضي الله عن سعد وعن أولئك الأحبة، وأنعم بهؤلاء الأحبة، هم أحبتنا، وإن كان دولك أحبة دولك. قد قال الله عنهم سابقا الذين ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هالكتاب قدهم إخوان دولك، ولكن نحن أحبتنا أهل جنة الله، أحبتنا أهل الفردوس، أحبتنا أهل القرب من الله، فالله يثبتنا على محبتهم حتى يحشرنا في زمرتهم. انظر إلى قول هذا الزبير بن زلاطة ذو بين قول بلال بن أبي رباح غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، كم الفرق بين هذا وهذا ومن هذا ومن هذا. فقل لي ماذا في قلبك من المقاصد، من المحبة، من الوجهة، من النية. أتوجه إلى الرحمن أن يثبتنا وإياكم في داوين من ارتضى، أن يجعل قلوبهم صافية خالصة ملآنة إيمانا به ومحبة له ولرسوله، حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. نحيا على ذلك ونموت على ذلك سالكين أشرف المسالك. آمين يا ربنا المالك، يا ملك الممالك، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أرنا وجه نبيك والصحابة الأكرمين، وثبتنا على قدمهم، واحشرنا في زمرتهم مع أهل بيته الطاهرين. وأنت راض عنا يا مجيب دعوة الداعين، يا من لا يخيب رجاء الراجين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يوم من الأيام هو في خلافته يمشي، سقط عليه عصاه أو صوته أو عصاته سقطت، فلما سقط خرج من فوق البعير حقه أو من فوق المركوب وأخذ ذلك الشيء صوت ورجع. قالوا يا خليفة رسول الله، ما أخبرت عن حب نجيب لك؟ قال إن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل أحدا. شوف كيف قال إن حبي رسول الله أمرني أن لا أسأل أحدا، وكل ما قيل له يا خليفة رسول الله يبكي بكاء شديدا، كلما ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. وسبب وفاة أبي بكر الصديق وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يبكي حزنا وكمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعف جسمه يضعف جسمه حتى مات رضي الله عنه. سبب وفاته وفاة رسول الله. إيش التعلق هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاء واحد من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد النبوي، قال ونحن عند السدة، سدة المسجد أنس بن مالك، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، متى الساعة إيش أعددت لها؟ فاستكان الرجل، تواضع الرجل المسكين، اسمعك، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قالوا أنت مع من أحببت، ولكن المحب له علامات، المحب له علامات تظهر عليه، والمشتاق له علامات تظهر عليه. قال إن كنت تعشقه موت في محبته، موله القلب مشتاقا وإلا لا، وإلا ماشي ماشي اشتياق معك، موت في محبته موله القلب مشتاقا وإلا لا، إذا كنت تعشقه. ونحن في الواقع ما عندنا شيء، لا كذا ولا كذا، ولكن إن شاء الله ربي يكتبنا مع المحبين، يكتبنا مع المتعلقين، حتى مع محب المحبين، مع محب المحب المحب، على الأقل بنحب أسلافنا الصالحين وهم كلهم ما شاء الله مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحب أن نتعلق بهم وهم كلهم متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن ما معنى شيء، لا معنى عمل ولا معنى أي شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

0: القلوب،
1: وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أبصيت منك في نعمة وعافية وستر، نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك.

سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي.

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي.

صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء.

ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه، وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.
للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا. تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليصد بها فرجة في الصف الذي قبله. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا من السماوات والارض.
0: الله اكبر. الله اكبر.
1: اغفرني وارحمني وارزقني واهدني.
0: الله اكبر. سبحان الله اكبر.
1: بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

سمع الله لمن حمده الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والمباركات والصلوات والسلام عليك النبي والسلام علينا على عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضل

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد

ينظرون إلا صعدا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر.

متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام والإكرام

شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسى رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبيع علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح زين الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أروعا في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى
ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

ونعوذ بك من سخطك. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: يرحمني يرحمكم الله، استقيم واهتدي وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا ما من أكبر العقاب، استشعر عظمة من تقفون بين يديه، إنما انتزع وتصور تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوى الصلاة. بارك الله فيكم، استو. الله أكبر. Thank you.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيبات لله. السلام.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام، انت السلام. اللهم انت السلام.

0: الحمد لله، اللهم صل وسلم،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم. فصل في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وما قالها عبد قط مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله له في السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض. وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وفي رواية: من قالها لم يسبقها عمل ولم يبقى معها سيئة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 2000 حسنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل على
3: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا برسالة حبيبه وما جاء به عنه، ونسأله أن يصلي ويسلم على الدال عليه الموصل إليه عبده المختار سيدنا محمد، الذي كانت بعثته أعظم منة علينا منه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما جاء في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وما قالها عبد قط مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله له في السماء فتقا، أي فتح له فتحا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض. وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سوله. أين الصداع حق الميكروفون ده؟ وفي رواية: من قالها لم يسبقها عمل، أي لم يكن في مثل ثوابها عمل آخر، ولم يبقى معها سيئة. وقد تعددت الروايات في هذا الفضل العظيم لهذه الكلمة، وفي الإتيان بها 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، قبل أن يغير وضع رجليه عن وضع التشهد، قبل أن يثني رجليه ولا يتكلم بكلام آخر، وأنه لا يزال في حرز من الله تعالى، حرز يقيه الشيطان، وشركة من الصباح المساء، من المساء إلى الصباح، إذا قرأها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد، ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كما جاء في قراءتها بأطول من هذا في السوق إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وهكذا الحديث في ثواب عتق أربع رقاب وعتق الرقبة يعتق الله بها معتقها من النار كل عضو منه بعضو منه فيعتقه من النار فكيف بأربع رقاب وقال مرد إسماعيل أي لو أصاب الرقى أحد من ذرية إسماعيل كان في عتقه ثواب أكبر من عتق غيره وأن الله تعالى يتجلى تجلي خاص لمن قرأ هذه الكلمة عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير فعبر عنه بالفتق والفتح أي يتجلى عليه فينظر إليه نظرا خاصا قال وحق لعبد النظر الله إليه أن نعطيه سهولة وهكذا لم يسبقها عمل ولم يبقى معها سيئة ما تبقى أي تكفر الذنوب والسيئات بواسطة هذه الكلمة العظيمة رزقنا الله الإكثار منها كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله ذكر أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يقل كفوا أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة ألفي ألف حسنة يعني مليونين ألفي ألف حسنة فالألف الألف مليون والألفي ألف مليونين وثلاثة آلاف ألف ثلاثة مليون وهكذا ويقول كتب الله له ألفي ألف حسنة بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا معنى صمد تأتي لها معاني لا جوف له صمد مصمود إليه يصمد إليه ويقصد عند الحوائج على الدوام قل الله وحده الله الصمد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مشابها أو مثيلا أو مناظرا أحد فليس أحد يماثله ولا يشبهه جل جلاله جل عن الشبيه والنظير والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قرأت بعده
0: الفصل في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والترغيب في حضور المجالس التي يصلى فيها عليه وما جاء في التحذير من تركها وغير ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول صلوا علي فإن الله عز وجل يصلي عليكم وفي رواية صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وإنها أضعاف مضاعفة وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أكثروا من الصلاة علي فإن أول ما تسألون في القبر عني وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله تعالى لينظر إلى من يصلي علي
2: لا ينظر
0: إن الله تعالى لينظر إلى من يصلي علي ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه أبدا وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا عدهن في يدي جبريل وقال عدهن في يدي ميكائيل وقال عدهن في يدي إسرافيل وقال عدهن في يدي رب العزة جل وجلاله فمن صلى علي بهن شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما هو أهله أتعب 70 ملكا 1000 صباح. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، رآني في منامه، ومن رآني في منامه رآني يوم القيامة، ومن رآني يوم القيامة شفعت له، ومن شفعت له شرب من حوضي وحرم الله جسده على النار. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول: اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الصلاة علي نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط، فأكثروا من الصلاة علي. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون. بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقيل له: من أهلك يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. وجاء رجل مرة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال: السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم الباذخ. فأجلسه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فعجب الحاضرون من تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن جبريل عليه السلام أخبرني أنه يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله. فقال أبو بكر: كيف يصلي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجبت له شفاعتي. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي. وقولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وإمام المتقين، على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود يغبطه به الأولون والآخرون. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم، فإني رسول من المرسلين. وفي رواية: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليهم أجمعين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها 10، صلى الله عليه بها 10. وزاد في رواية.
2: هكذا يتحدث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم الأذكار. فأعظم الأذكار القرآن الكريم، ثم ما جاء في الكلمات الأربع: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأفضلها التهليل. ثم ما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأنواع الأذكار الأخر. ويذكر في الصلاة عليه قوله: صلوا علي فإن الله عز وجل يصلي عليكم، وهو ما جاء بالنص في روايات مشهورة: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فصلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، أي طهرة ونقاء ورفعة، وإنها أضعاف مضاعفة، أي يضاعف لكم أجرها وخيرها، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وإسحاق. ابن رهويه في المسند يقولون رووا قوله صلوا علي فنساتكم علي زكاة لكم، أي من أسباب التزكية. بل قال أهل المعرفة واليقين أنه من أقوى ما يهذب نفس السائر إلى الله تعالى وينقي باطنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا أكثر منها مع التعظيم والمحبة والشوق فإنه يتصفى ويتطهر كمن يتربى على يد شيخ حتى يتهيأ للوصول إلى الله بكثرة الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا صدرت بالمحبة والتعظيم والشوق إليه صلى الله عليه وسلم، وأنها تقوم مقام الشيخ عند فقد الشيخ. كثرة الصلاة على زين الوجود محمد عليه الصلاة والسلام فهي مزكية ومنقية ومطهرة عن أنواع الصفات الذميمة القلبية والجسدية. ثم يقول أكثروا من الصلاة علي فإن أول ما تسألون في القبر عني. وهكذا جاء في الحديث أخبار السؤال عن الحق تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أننا نسأل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الذي يكثر من الصلاة والسلام عليه يقوم بين روحه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال، يكون سببا لارتقاء مراتب عوال ولتوالي وورود منن الله عليه في توال حتى يثبت عند السؤال إذا سئل فيحسن الجواب. ويقول إن الله لا ينظر إلى من يصلي علي، ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه أبدا. اللهم وفقنا لكثرة الصلاة والسلام على رسولك المختار سيدنا محمد. عند الصلاة عليه مع استشعار أنه سبب كل نعمة وفضل أجراها الله تعالى للعباد، وكانت أيضا مع الإجلال والإكبار والتعظيم ومع الشوق والمحبة فإنها تحصل من المواهب والمنن والعطايا ما لا يحصله من يصلي عليه وهو لا يستشعر هذا الاستشعار. وأما من يعتقد أنه يفيد النبي بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا يقل أثر الصلاة عليه في قلبه وفي باطنه وتقل عليه فوائدها، فنحن المستفيدون له، نحن المستفيدون من الصلاة عليه. وكيف والحق يصلي على من صلى عليه واحدة 10 صلوات، فمن الذي استفاد؟ وماذا يفيده صلاتنا وقد صلى الله عليه قبل خلقنا وخلق السماوات والأرض وملائكته يصلون عليه؟ يجب تصلي حقك الصلوات وماذا فهو غير محتاج إليها، ولكنك تتشرب بها وأنت محتاج إليها وإلى فضلها، والخير راجع إليك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا صليت ما يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم محمد مكررة أي مرة واحدة، اللهم وسلم على محمد وعلى مكرر في الطبعة هذه. ثم قال هكذا عدهن في يدي جبريل، سيد محمد عليه محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم. وهكذا في هذه الروايه زياده النبي الامي في الصيغتين الاوليين، قال عدهن في يدي جبريل، وقال عدهن في يدي ميكائيل، وقال سيدنا ميكائيل عدهن في يدي اسرافيل، وقال عدهن في يدي رب العزه جل جلاله، فمن صلى علي بهن شهدت يوم القيامة له، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. وهكذا جاء في رواية البيهقي في شعب الإيمان، هذه صيغة من الصيغ وهي من الصيغ الصلوات الإبراهيمية. قال أهل العلم وأفضل الصلوات عليه الصلاة الإبراهيمية لأنها وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهكذا، وقد وردت أكثر من 17 صيغة في الحديث من الصلاة الإبراهيمية، ومن أجمعها هذه الصيغة التي جاءت أيضا في صحيح مسلم أو صحيح البخاري، وهو قوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاءت بأكثر من 17 صيغة في الأحاديث هذه الصلاة الإبراهيمية التي فيها ذكر سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقال وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي. فالفوائد كلها ترجع إلى المصلي عليه، وأما المقعد المقرب قد حقه من قبل ما تخلق أنت من قبل ما تتكلم، وله ما حد بينزل فيه غيره صلى الله عليه وسلم، أقرب المقربين إلى رب العالمين عليه الصلاة والسلام، ولكن أنت تحصل الشفاعة. وهكذا كما جاء في رواية البزار والطبراني في الكبير كان صلى الله عليه وسلم يقول زينوا مجالسكم بالصلاة علي، وبذكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق، وفيه أن ذكر الصالحين زينة للمجالس. فرسول الله أصلح الصالحين، وعمر بن الخطاب من صالح هذه الأمة وخواص صالحها، وكذلك ذكر الصالحين كما دلت عليه الآيات الكريمة، وجعل الله تعالى ذكر أنبيائه ورسله من الذكر المأمور به بأمره في القرآن، ويقول تعالى واذكر في الكتاب مريم، ويقول واذكر في الكتاب إبراهيم، ويقول تعالى واذكر في الكتاب موسى، وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، ويقول سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه، واذكر عبدنا داود، اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه، يقول جل جلاله وتعالى فعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اذكرهم اذكر واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفلي وكل من الآخر، هذا ذكر وعند المتقين لحسن مآب. فتتشرف وتتزين القلوب والصدور والديار والمنازل والمجالس بذكر الله وذكر رسله والصالحين من عباده. وسمعت في هذه الرواية زينوا مجالسكم بالصلاة عليه وبذكر عمر بن الخطاب، فظن ذكر مناقبه وأخلاقه وصفاته وما أثمره الإيمان في باطنه مما من المواقف التي ظهرت على يده ولسانه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وبهذا قال العارفون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وكان يقول الإمام الجنيد بن محمد عليه رضوان الله تعالى يقول إن حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب، أي تقودها إليه وتوصلها إليه. قالوا هل لذلك من شاهد؟ قال نعم، قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. نعم. و ويقول من قال جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أتعب 70 ملكا 1000 صباح يكتبون ثوابه 1000 يوم وما يكملون ثواب قوله مستشعرا مكانة النبي عند الله وأنه لا يقدر يجزيه إلا هو سبحانه وتعالى عنه جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. وجاءك في الروايات أجزا الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ورأينا بجدوان محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وكان زعم يقول من قال اللهم صل على روح محمد في الأرواح أجهد بأجهد على قبره في القبور رآني في منامه من رآني في منامه رآني يوم القيامة من رآني يوم القيامة شفعته لهم شفعته شريبا من حوضي وحرم الله جسده على النار. يقول من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فيقول اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كان صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة علي نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط فأكثر من الصلاة علي. وهكذا بل أورد أبو القاسم القشيري في تفسيره ورد حديث أن من الأمة من يقف على الصراط فيخف ميزانه فيوقن بالهلاك فيمسك بيده رجل فيقول لك عندي وديعة فيخرج بطاقة يضعها في كفة الحسنات فترجع. يقول من أنت الذي فرج الله بكربتي هذا اليوم ما حد يعطي أحد حسناته؟ قال فيقول أن نبيك محمد وهذه صلواتك التي كنت تصلي بها عليها ادخرتها لك حتى سلمتك إياها أحوج ما تكون إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ويقول لا تصلوا علي صلاة البتراء ما البتراء المقطوع يعني البتر المقطوع. قال ما صلاة البتراء يا رسول الله؟ قال تقول اللهم صل على محمد تمسكون يعني ما تصلون على آله صلوا على المقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويقول له من أهلك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين يعني هؤلاء رؤوس البيت والمقصود أهلك أقاربه المؤمنون من بني هاشم وابن مطلب أعظمهم أهل كساء عليهم رضوان الله تعالى ثم الحمزة والعباس والمؤمن الذين كانوا حوله من أقاربه المؤمنين من بني هاشم ثم بقية بني هاشم المؤمنين من بني هاشم وبن المطلب. ولا يكون من آل النبي إلا المؤمنون وأما من كان منهم على الكفر فليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء من قبل آلهم من آمن من قرابتهم هم الآل أما من كفر مكذفة ليسوا من الآل مثل أبي لهب ليس من آل النبي بالاعتبار الشرعي والعرفي ليس من آل النبي كما قال الله لسيدنا نوح لما طلب منه ولده قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك زوجة نوح وزوجة لوط ليسوا من آل نوح ولا من آل لوط بل كانتا خائنتين كما ذكر الله تعالى هي خنان الأمانة في الإسلام والإيمان فكذبوا بالأنبياء وساعدوا الكفار فبذلك صارتا خائنتين وضربتا مثلا للكافرين. وهكذا ولهذا يسأل بعض قال من آل إبراهيم؟ آل إبراهيم أقارب المؤمنون مثل إسماعيل وإسحاق وهاجر وسارة. وقالوا ذولا ذرية إسحاق من اليهود يدخلون فيهم؟ قلنا لا ما دخل أبو لهب وهو عم النبي في الآل بيدخل اللي بدلوا وغيروا من أولاد النبيين. ولو كان ولد النبي لصلبه وكفر فليس من آله ليس من آله. نادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني. فمن حرف وبدل من ذرية سيدنا إسحاق يعقوب هو سيدنا يعقوب الذي هو إسرائيل، كمن كذب قبلهم وبعدهم من آل الأنبياء، فليسوا من آل الأنبياء، يخرجون بذلك عن آل النبوة من جهة الاعتبار الشرعي، فليسوا من آلهم، ليسوا منهم وليسوا من آلهم. يقول: جاء رجل فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد، السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم البالغ. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر، عجب الحاذرون من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إن جبريل عليه السلام أخبرني أنه يصلي علي صلاة لم يصليها علي أحد قبله. أبو بكر: كيف يصلي؟ إيش يقول هذا الرجال؟ قال: يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أفيد أن تحسين الصلاة عليه الصلاة والسلام كما نسمع في الحديث الآتي وفي كلام ابن مسعود مطلوب من المؤمنين، وأن ذلك إذن يعرض على الله ورسوله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعتوسته والمقام المحمود يعدته وجبت له شفاعتي. وجاء أيضا في رواية قول هذا وإضافة بعض الألفاظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك أداء وعتوسته فضيلة وبعث المقام المحمود يعدته وجزي عنا ما هو أرض وجزي أفضل لما جزينا بين أمته صلي على الجميع وخير النبيين والصالحين الى يوم الدين. ان من قال سبع مرات بعد عصر الجمعه في سبع جمع وجبت له الشفاعه. كان صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود يقول: اذا صليتم على رسول الله فاحسنوا الصلاه عليه، فانكم لا تدنوا على ذلك يعرضوا عليه، مش علي، لا عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، يعرضوا عليه. وكان من الصيغة التي قالها ابن مسعود: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعث المقام محمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. هذا من الصيغ عن ابن مسعود، وكذلك بردت صيغ عن الصحابة. وفي هذا أنه لا معنى لحصر الصلاة عليه في الصيغ الإبراهيمية ولا غيرها، وأن الصحابة كانوا يحدثون أنواعا من الصيغ عليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم كذلك. ويروى عن السيدة فاطمة أنها كانت تقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أنها تقول فيما أثر عنها من صيغ الصلاة والسلام عليه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله، القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. وعن ابن مسعود هذا الصيغ وغيره، وكذلك عن جماعة من الصحابة اختاروا صيغا يصلون بها على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إنه من السنة إذا صلي عليه أن يصلى على آله معك ما سمعتم. ثم أيضا من سنة الصلاة على الأنبياء والمرسلين وآلهم كذلك. ثم استحب أهل السنة عند ذكر الصلاة عليه وعلى آله أن يذكر الصحابة أيضا معهم بالصلاة عليهم أو بالترضي عنهم. وأما الصيغ الواردة عنه فهي فيها ذكره وذكر آله صلى الله عليه وسلم. ثم سمعتم هذه الأحاديث في ذكر المرسلين، ففي لفظ: إذا صليتم مع المرسلين صلوا علي معهم، في رسول المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية الثانية هي الأشهر التي عند البيهقي في شعب اليمن: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين، صلوات الله على سيدنا محمد وأنبياء ورسله وملائكته والصالحين من عباده، والله أعلم. زقنا الإيمان والجين والخلاص والصدق، وفقنا لكثرة الصلاة والسلام عليه مع امتثال الأمر والتعظيم والمحبة والشوق، وأن الله يرفعنا بالصلاة عليه إلى فوق مع خواص محبوبيه ومقربين إليه، ويجعلنا من أكثر أمته صلاة وسلاما عليه، ونسعد أمته بقربه في القيامة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: وسلم.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

أبدانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا

بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعديد بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، الحمد لله خالق السماوات والأرض، مكور النهار في الليل والليل في النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه مرجع الجميع جل جلاله، وهو الواحد القهار.

وصفيه ونبيه وحبيبه المختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على نور الأنوار وسر الأسرار عبدك المختار سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم، وعلى من والهم سار في السر والإجهار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، وإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، تودع أمة النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم، أمة النبي محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عامًا من أعوام هجرته الكريمة، عامًا من الأعوام القمرية التي هي عدة الشهور عند الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. تودع هذا العام بشهر حرام، وتستقبل العام المقبل بشهر حرام، وهي تودع موسم الحج المبارك ووفادة الوافدين من الأمة على ربهم جل جلاله في مظهر بيته الحرام ورسوله خير الأنام في بلد مولده ونشأته ومبعثه، وفي بلد هجرته ووفاته ومدفنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفدوا وشعارهم التلبية، وشرفهم الاقتداء بنبي الله الذي دعاهم وجاءهم بالتزكية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانقضت الأيام، ووقف الواقفون، ووفد الوافدون، وورد الواردون، وطاف الطائفون، وسعى الساعون، تقبل الله منهم وجعل ذلك سبباً للصلاح والفلاح والفرج ورفع الضيق والشدة والحرج. إنه أكرم الأكرمين، وعاد الأكثر إلى بلدانهم ومواطنهم، ويعود البقية يسر الله تعالى شانهم وأمرهم وعودتهم. أيها المؤمنون، والوداع للموسم والوداع للعام له مخاطبات عند أولي الأفهام، عند من يفقه النداء والخطاب من الأنام. يخاطبنا على ماذا أنتم سائرون، وأي شيء للدار الآخرة تصنعون وتدخرون، وماذا واجهتم به نداء ربكم الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون، وما حالكم في الاقتداء بالأمين المامون، وماذا طرأ على البال، وماذا طرأ على الأفكار، وماذا طرأ على الوجهات، وما الذي نازل النيات من الانحرافات والتوجه إلى غير رب الأرض والسماوات، وطاعة من عصى الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأخذ برامج وخطط الملحدين والفاسقين والمجرمين إلى وسط الديار وإلى وسط ومن وسط الأجهزة إلى وسط العيون إلى وسط القلوب والأفكار، تصنع فيها غباراً وظلمةً وكدراً وانحرافاً عن الأدب مع عالم السر والإجهار. يا أيها المؤمنون، الخطاب قائم، والذي يتعامى ويتصامم لا شك أنه نادم. أيها المؤمنون،
اسمعوا الخطاب من توديعنا للموسم وتوديعنا لعام من أعوام هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم التي ما جاءت إلا لنصرة الله ولإبلاغ شرع الله ولهداية خلق الله ولأداء الأمانة الكبرى التي حملها المرسول إلى جميع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، التي حملها نبي الشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما تمت ولا قامت إلا بمكابدات وإلا بمقاساة وإلا بشدائد وإلا بتخويف وإلا بإرهاب وإلا بعذاء وإلا بصبر، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقبله المؤمنون. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع، وهم يرسمون بهذه الأبيات وجهة أفكارهم ونياتهم ووجهاتهم عليهم رضوان الله، والمبدأ الذي أنقذهم الله تعالى به وأخرجهم من الظلمات ومن الشرك ومن الكفر ومن النزاع ومن القتال بغير حق ومن التحامل على بعضهم البعض ومن إيذاء بعضهم البعض ومن أن يستسخروا لعبة لأعدائهم، يضربون الأوس بالخزرج والخزرج بالأوس ويقوون من ضعف لتقوم وتتمادى الحروب بينهم وتتمادى الانتهاكات على بعضهم البعض. جاء المنقذ وجاء المنقذ، جاء الخلاص وجاء المخلص بأمر الله، جاء محمد بن عبد الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إنها نداءات يا أيها المؤمنون إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو نداؤه لكل من صاحبه في كل زمان وفي كل مكان بالتصديق الكامل والجزم بما جاء به والانقياد والخضوع والاستسلام والبذل للنفس والنفيس في نصرته ومتابعته. نداؤه لهم لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، وعزة الله إن المعية بالتأييد والنصرة والتسديد والرضا والكرامة والتشريف والتكريم قائمة من الله مع كل أنصار محمد بن عبد الله في كل زمان وفي كل مكان، لمن صدق منهم، لمن أخلص لوجه الله منهم، لمن نصح منهم، لمن بذل الروح والمال والنفس والعمر والوقت وما أوتي من قوة وقدرة في نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله مع هذا الفريق، الله مع هذا الفريق يرعاهم، الله مع هذا الصنف يؤيدهم وينصرهم ويتولاهم ويصلح شؤونهم في ظهورهم وفي بطونهم. فممن أنتم؟ هل تدخلون في هذا الفريق؟ وهل تحظون بهذا الرفيق؟ وهل تتحققون باليقين والإيمان غاية التحقيق؟ أيها المؤمنون بالله، خروجنا من الموسم الكريم والوافدون إلى بيت الله وإلى رحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نابوا عن بقية الأمة في
طلب المغفرة من الله، وفي طرح شؤونهم وأحوالهم، وفي الاستغاثة به تعالى أن يكشف الشدائد والبلايا والكروب. ثم نودع عاماً مذكراً لنا بأن أعمارنا المعدودة المحدودة بأنفاسها ولحظاتها تمر بنا بسرعة، ليصل الواحد منا إلى أجله، وأن حقيقة الربح لكل مؤمن أن يزداد بمرور الأيام، وما أوتي من فرصة إمهال في عالم الدنيا أن يزداد إيماناً ويزداد عملاً صالحاً وزاداً للحياة الباقية الأبدية. هذا والله ربحنا من هذه الحياة. ومن مرور المواسم ومن مرور الأيام والأعوام، فيا ويل من كانت تمر عليه وهو في نقص من الإيمان، بل يا ويل من لا يزداد إيمانا فكيف من ينقص إيمانه. يا ويل من تمر عليه وهو في نقص من الأعمال الصالحة، بل ويل وويح لمن لا تزداد أعماله فضلا عمن تنقص أعماله الصالحة. ألنا من مغنم ومربح في خلال الأيام ومرورها إلا زيادة إيماننا ويقيننا بمولانا، ونيلنا القرب من حضرته العلية والمراتب الشريفة السامية السنية، وإعداد الزاد للمعاد والرجوع إلى الدار الآخرة. أيها المؤمنون، ما يعرض للناس في الحياة من أشغال باحتياجاتهم ومعائشهم وما إليها يجب أن تكون قائمة على أساس أنها وسائل يكسبون بها الفضائل، وأن الطريقة لتحقيقها ولتيسيرها ولإقامتها ما شرع الله على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أكثر الناس حتى من المسلمين من يرون احتياجات الحياة المعيشية المادية هي كل شيء وهي أهم شيء وهي الغاية في الشيء، ومن يريدون الوصول إلى استقرارها وإلى إقامتها على وجهها من غير الطرق التي شرعها الله تبارك وتعالى، ويمدون أيديهم حتى إلى أعداء الله ليصلحوا لهم معاشهم، ولن يصلحوا لهم معاشهم ولن يصلحوا لهم معادهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيقظ الله قلوب الأمة من هذه السكرة والنومة، وبعث فيهم الهمة ليرتقوا القمة إيمانا ويقينا وعملا بما دعاهم إليه الله على لسان رسوله. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين

فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو

سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا من هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون

0: بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً يحيي به القلوب ويكشف به الكروب ويدفع به الخطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله المطهر المطهر المقدس المنزه عن جميع النقائص والعيوب. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير الدروب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المنورين للألباب والقلوب وعلى آلهم وصحبهم ومن إليهم منسوب وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله ولينصرف كل واحد منكم من الجمعة بقلب سمع النداء ولبى داعي الهدى وأدرك مهمته في الحياة وأخذ في الاستعداد للقاء الله مولاه وتزود من حياته القصيرة لحياة أبدية خطيرة. اتقوا الله في مرور الأيام عليكم والليالي طهروا دياركم عن المناظر القبيحة الخبيثة طهروها عن البرامج الكفرية والفسقية طهروا دياركم عن الغيبة والنميمة وعن تأخير الصلاة عن وقتها وعن قطيعة الرحم وعن عقوق الوالدين طهروا دياركم ومنازلكم عن سب الصالحين والمسلمين وعن موالاة الفاجرين والكافرين. اغنموا أوقاتكم وعلموا أهلكم وأولادكم يغنموا أوقاتهم في أنواع طاعات الله تبارك وتعالى والعمل بشريعته في استودعكم العام واستقبالكم العام المقبل الجديد. أيها المؤمنون بالله جل جلاله فليشغلوا أنفسهم بتفقه في الدين. من يريد الله بخير يفقهه في الدين وليقضوا أيام إجازات مدارسهم النظامية الحكومية فليقضوا أيام إجازاتهم منها فيما يوجب الفوز. لاحظوا العلائق بين أولادكم وبين الصحبة والمجالسة والمزاملة يجالسون من ويصاحبون من ويزاملون من. وإن من أولاد المسلمين من يزامل ويجالس أخبث من في بلده وأخبث من في العالم عن طريق الأجهزة وأبوه غافل ذاهل لا يظن أنه مسؤول. والله سائل سائل الوالد عن الولد وسائل الولد عن الوالد بل هو سائل المرسلين عن من أرسل إليهم ومن أرسل إليهم عن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أيها المؤمنون من الناس من يشتغلون باللعب والرياضة وما يسمونه بكأس العالم في اصطلاحات اصطلح عليها الغافلون وتبعهم عامة الناس وراء ذلك. وربما قام أحدهم في نصف الليل أو آخر الليل يتابع ذلك، ولم تكن له مخاطبة لنفسه أن يقوم في نصف الليل وآخر لأجل السجود للملك المعبود، ولا لأجل الاستغفار في الأسحار قط، ولكن من أجل متابعة الكأس العالم يقوم في ليله. ومنهم من يؤخر الصلاة المفروضة عن وقتها في متابعته لذلك. أنقذوا أنفسكم، أيقظوا قلوبكم، تبعوا من أنتم، من يسيركم، من يتحكم في عقولكم، من يتحكم في مسالككم، وراء من تمشون، وبمن تقتدون، وأي الخطط تخططون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طهروا قلوبكم وزكوا عقولكم، وانظروا أمر أهاليكم وأولادكم، وسيروهم على منهاج الله الذي بعث به محمد، وبذلكم تأتي المخرج من الشدائد والدفع للآفات والعاهات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلهنا، لا صرفتنا من جمعتنا إلا وقلوبنا متنبهة إليك متوجهة، مكتفية لأثر حبيبك محمد بما جاءنا به من تبيه وتعليم وإرشاد ووحي وحكمة من الحكيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. ألا وأكثر الصلاة والتسليم على السراج المنير والبشير النذير، فإن أولاكم به يوم البعث والنشور أكثركم عليه من الصلاة والتسليم. وإن الله يصلي على من صلى على نبيه بالمرة الواحدة 10 صلوات. وإنه أمرنا بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير عبدك المختار محمد، وعلى صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حال السعة والضيق، الرحيم الشفيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين ومريم وآسيا، وعلى الحمزة والعباس، وعلى أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر صحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. يا ربي أيقظ قلوب المؤمنين من النومة العميقة، وارزقهم الاستيقاظ الحسن والاستمساك بالعروة الوثيقة، وأسمع قلوبنا نداء توديع الموسم والعام، لنستقيم على ما أحببت في النية والقصد والفعل والكلام. اللهم ارزقنا الاهتمام بخير الأنام، واجعله قدوتنا في كل خاص وعام، وثبتنا على دربه حتى تحشرنا معه في يوم القيامة، وتسقينا من حوضه المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل مآلنا مرافقته في دار الكرامة، وتولنا به في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم قنا جميع موجبات الخزي والفضيحة والندامة، واسلك بنا مسالك التقوى والسلامة، وكن لنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم تدارك الأمة واكشف الغمة، واجمع شمل المسلمين وألف ذات بينهم، وارزقهم اللهم القيامة بما يصلح المعاش والمعاد على ما أحببت ووجهت وشرعت وبينت على يد ولسان رسولك المختار. اللهم اكفنا الشرور والأشرار، والمعتدين الغاصبين المفترين المفسدين من المنافقين والكفار. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، اجعل كيدهم في تضليل، واجعلهم كعصف مأكول، يا من فعل ذلك بأصحاب الفيل. يا ربنا ورب نبينا الجليل، تداركنا واهدنا سواء السبيل، وادفع عنا كل هول مهيل، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك في النية والقصد والفعل والقيل. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرم، اغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا والمتقدمين في ديارنا ومساجدنا وبلداننا من أهل لا إله إلا الله، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: كنا وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وصلاة الله وسلامه على خير البشر سيدنا وإمام دعوتنا محمد إمام أهل البدو والحضر، وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. وبعد، وادي حضرموت أرض بعيدة أصقاعه، مترامية أطرافه، فيها الصحراء الواسعة والهضاب المرتفعة والمدن الواسعة والقرى المتباعدة، وهو واد يقع في أرض اليمن، ولأهل هذا البلد وقفات رائعة في نصرة الشريعة وخدمات جليلة في خدمة ديننا، كيف لا وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن أول من جاءوا بالمصافحة، وقال: إني أرى نفس الرحمن من قبل اليمن. والذي يدخل حضرموت ويدخل مدنها وقراها يرى قبابا صغيرة في أطرافها حنفيات، يشرب منها من يريد ماء باردا عذبا، وهذه تسمى السقاية، وهذه السقاية توجد بكثرة، أقامها أهل حضرموت يبتغي أصحابها إرواء العطاشة وتخفيف عناء المسافرين وتسهيل أمورهم، وقد كتبوا على كثير منها: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وترى مثل هذه ظاهرة بين مدينتي سيئون وتريم، ولإحداها قصة طريفة وحدث ظريف، فلنستمع الحدث والخبر بسلامة صدر وحسن نظر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة شرب الماء. سمع بهذا الحديث رجل فأراد أن يقيم سقاية يشرب منها المسافرون والمارون، وأقام سقايته بين هاتين المدينتين المذكورتين سيئون وتريم، أقامها بنية خالصة لوجه الله، انطلاقا من قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن أصل العمل من حيث القبول والرد قائم على حقيقة النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل ناو وساع له من الأجر على قدر نيته فيه، فالثواب على العمل يكون على ما نواه من حيث الصغر والكبر. فإذا كانت نيته كبيرة فأجره كبير، والعكس بالعكس. ولما هيئت السقاية وكملت وطمأن على نظافتها وطهارتها عاد إلى بيته فرحا مسرورا، لأن الله وفقه في تقديم خدمة للناس وإدخال السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولما دخل عليه الليل وأوى الرجل إلى فراشه وهو يحمد الله تعالى على هذا التيسير، وغلبته عيناه وداخله النوم، إذا به يرى في المنام رجلا من أهل الصلاح والتقوى، يقول له: يا فلان، إن سقايتك التي أقمتها ليست طاهرة، ليست نظيفة. فانتبه من نومه وأخذ يسأل نفسه: أهذه رؤيا حق أم أضغاث أحلام؟ ولكن صدق نيته جعلته يخرج في الصباح إلى سقايته يتلمسها ويتفحصها، ولما بلغها ونظر إليها وجد فيها أوساخا كثيرة. فالرؤيا إذن رؤيا صادقة. وأخذ يسأل نفسه: كيف حدث هذا؟ واستغرب الحدث، وقام بتنظيف السقاية، ولكن فكره بقي مشغولا بما حدث. يا ترى، أحملت الريح هذه الأوساخ إلى السقاية أم كيف؟ وعاد إلى بيته وقد اطمأن لنظافة المكان وطهارة الماء. ودخلت عليه الليلة الثانية وإذا به يرى في المنام الرجل الصالح الذي أتاه البارحة، وأخبره مرة أخرى بأن سقايته غير طاهرة. فانتبه فزعا وأخذ يقول لنفسه: يا ترى، لماذا سقايتي غير طاهرة؟ هل نيتي في إقامتها غير سليمة أم ماذا؟ ولم يستطع النوم تلك الليلة، وأخذ يقوم الليل يستغفر ربه من ذنوبه ويحمده على إنعامه وإكرامه وفضائله وإحسانه. وفي صباح اليوم الثاني مضى إلى موضع السقاية ليستطلع الخبر، وحينما اطلع عليها وجد فيها أوساخا أكثر من اليوم الأول، فسارع في إخراج الأوساخ وإبدال الماء بماء طهور، وأخذ يلتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا قد يكون متسببا أو على الأقل يستفهم منه، ولكن سعيه ذهب أدراج الرياح حيث لم ير أحدا قريبا أو بعيدا. ومكث عند سقايته ساعات وساعات يترقب ويتفحص، ولكن الأمر بقي على ما هو عليه، فلا أحد يعبث بالماء، بل يأتي الطارق أو المسافر يشرب منها ويدعو لصاحبها. ولما اطمأن على سقايته عاد إلى بيته ليزاول أعماله ويقضي حاجياته ويؤدي فرائض ربه على أحسن وجه وأتمه. ولما دخلت عليه الليلة الثالثة وأخذه النوم إذا به يرى الرجل الصالح مرة ثالثة في المنام وهو يقول له: يا فلان إن سقايتك غير طاهرة، إن سقايتك غير طاهرة. فانتبه فزعا وقال: كيف هذا؟ لقد نظفتها مرتين. ومضى إلى سقايته فإذا هو أمام أمر مفزع، فقد وجد أوساخا وأقذارا أكثر مما كان في اليومين الماضيين، ووجد نفسه أمام محنة شديدة وشدة عظيمة أشغلته عن واجباته وأعماله، وجعلت الأفكار والوساوس تأخذ منه الكثير. ورأى بعد تفكير طويل أن يعرض الأمر على أحد أصحابه ويستشيره في أمره، والمستشار مؤتمن، فكان أن اتفقت كلمتهما على مراقبة السقاية في الليل، وأن يقوم صاحبه بهذه المهمة. واتخذ الصاحب مكانا يرقب من يأتي إلى السقاية بحيث يراه ولا يرى، وما هو إلا وقت قصير حتى رأى رجلا مقبلا يحمل كيسا، فاقترب منها أي من السقاية وألقى فيها الأوساخ التي أتى بها، ودقق النظر إليه فعرفه ولم يشعره بوجوده. ثم عاد إلى بيت صاحبه فاستقبله متلهفا: أرأيت أحدا؟ قال: نعم. قال: أرأيته يلقي الأوساخ في الساقية؟ قال: نعم. قال: وهل عرفته؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: إنه قريبك فلان. قال: فلان قريبي هو الذي ألقى الأوساخ؟ قال: نعم، إنه هو. وهنا أخبره، سأله: هل رأك؟ أجاب: لا لا، إنه لم يرني. قال: أحسنت صنعا، وأرى أن لا تخبر أحدا وأن لا تكشف أمره، فإننا أمرنا بالستر، وتعاهدا على عدم إخبار أحد بأمره. وفي اليوم التالي أراد صاحب السقاية أن يصل إلى طريقة يصرف هذا عن هذا العمل الشنيع، فماذا فعل؟ جلس مع أولاده الكبار وقال: يا أبنائي، هل تحفظون شيئا من الآيات والأحاديث التي تذكر صلة الأرحام؟ قال أكبرهم: نعم يا أبتي، أنا أحفظ آية من كتاب الله، أحفظ قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخر: وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال ثالث: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة مني؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك، أي ثم الأقرب فالأقرب. وهنا تنفس الأب الصعداء وقال لهم: وهل أديتم حقوق الرحم فزرتم أو وصلتم من حقه عليكم؟ قالوا نعم يا أبانا والحمد لله، نرى أنفسنا قد وفينا وأدينا هذا الحق الذي علينا. وهنا قال الأب: وفيتم مع الكل؟ قالوا نعم. قال: هل أنتم متأكدون من كلامكم؟ فأخذ الأبناء يعودون بذاكرتهم إلى الوراء ويستذكرون أهل رحمهم، ثم قالوا: نعم يا أبانا نحن متأكدون. وهنا قال الأب: وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وقصد الذي رمى الأوساخ في السقاية ولم يخبرهم بالأمر. وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وهنا قال الأبناء: أما هذا فأنت محق فيه يا أبانا، لقد نسيناه، نسيناه منذ مدة طويلة، ولكن ماذا عنك يا أبانا؟ أتذهب لزيارته أحيانا؟ وهنا قال الأب متحسرا: آه لقد نسيته مثلكم يا أبنائي، ولا بد أن نستغفر الله ونصل قريبنا هذا، ولا بد أن نعوضه على تقصيرنا معه. وهنا قال الأبناء: نعم لا بد أن نسترضيه، ولا بد أن نجد طريقة نعوض عما فاتنا. وهنا عرض عليهم الأب أن يأخذوا معهم هدايا وعطايا يكرمون بها قريبهم هذا الذي هو وعياله بحاجة إلى بعض المال وبعض المتاع، لعل الله يسامحنا وبالتالي يكتب سعينا هذا في سبيله. وتهيأ الأب والأبناء وأخذوا معهم هدايا ثمينة إلى بيتها.

يلقي الأوساخ في السقاية. ومضوا ولما وصلوا بيته وطرقوا عليه الباب إذا به يفتح لهم، ووجد نفسه أمام مفاجأة عظيمة. كيف زاره هؤلاء ولماذا؟ لقد مضى عليهم سنوات وسنوات لم يسألوا عنه، ولكنه مع هذا كله رحب بهم وأدخلهم بيته، وأخذ الأبناء والأب يقدمون أنواع الاعتذارات ويطلبون من قريبهم هذا المسامحات على تقصيرهم معه، وقدموا له الهدايا والعطايا وأدخلوا السرور على قلبه، وتمت بينهم المؤانسة والمجالسة، وجمعهم حديث الذكريات القديمة حتى صفت القلوب وطهرت. وشعر هذا القريب بحياء شديد من أفعاله السابقة، وأخذ يقول لنفسه: لما فعلت كل هذه الأفعال الشنيعة وقمت بهذه الأخلاق السيئة؟ أما إنك لو انتظرت قليلا، لو انتظرت قليلا. وأخذ هذا القريب يعتذر من أقربائه ويقول ويخبر بأنه مقصر معهم، واعتذر الآخرون وقالوا: نحن قصرنا معك أكثر. نعم، صفت القلوب وطهرت وكأن شيئا لم يكن. وعاد الأب والأبناء إلى بيتهم، وقد داخل الأب سرور عظيم وفرح كبير، لأن الله تعالى أعانه ويسر أمره في صلة أهل رحمه وفي صلة من كان قد نسيه من أقربائه. ومضى وعاد إلى البيت ونام تلك الليلة آمنا مطمئنا، واستيقظ في الصباح فلم يرى الرجل الصالح يأتيه ليخبره بأن سقايته فيها أوساخ كثيرة. ومضى إلى السقاية في اليوم التالي فوجدها نظيفة طاهرة مطهرة ليس فيها شيء، فحمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمائه وتيسيره. بهذه الأخلاق الفاضلة والتصرفات الرائعة وفق صاحب السقاية لتغيير حال أحد أقربائه الحانقين عليه والمبغضين له، من غير أن يخبر أحدا بحقيقته أو بحقيقة الأمر، وسلك هذه الطريقة العجيبة في التقرب إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. حقا أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والذي يبدو أن هذا القريب كان يطلع على أحوال صاحب السقاية ويطلع على صلته لأقربائه وذويه وإحسانه إليهم وانقطاعه عنه، فلجأ إلى ما سمعتم وصحح الأمر على ما سمعتم أيضا. وهنا لا بد لي أن أسألك أيها السامع الكريم وأقول لك: وكيف أنت مع أقربائك وذوي رحمك؟ هل أنت من الواصلين أم من القاطعين أم من الناسين؟ فإن كنت من الواصلين فأبشر، وإن كنت من القاطعين فاستغفر وشمر، وإن كنت من الناسين فها أنت قد ذكرت فاسع إلى الخير وغيرك ذكر. وأرى من الضروري جدا أن نتعرف على أهل الرحم والرحمة

فهم فاستقم كما أمرت ولننهي أيها السامعون هذا المجلس بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم رزقنا الله حسن الاستماع وتمام الانتفاع.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: الكريم أكرمني الله تعالى وإياكم بالفهم عنه سبحانه وتعالى، وأكرمني وإياكم بحسن التضرع وبحسن العمل، وأن يكرمنا جميعا بنعمة القبول في الدنيا والآخرة، إنه تعالى خير مأمول. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البصري رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنكم.